0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.

تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم.

جب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون

أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون

مسندا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث.

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي

قالت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال

0: نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا
1: وقالت اخرج عليهن.

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه،

ما ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.

قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.

به من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا

متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه

حقه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

كان إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ

فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إن

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً.

وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.

أكبرهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أن

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.

الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين

فيهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويس

وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم

بالله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

Allahu samede lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samede lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

0: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجاهيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والجنة 7 عقبات، أهونها الموت، وأصعبها الوقوف بين يدي الله تعالى،

0: إذا تعلق المظلومون بالظالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ويقول عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم.

موئل

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 73 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القادر والمقتدر. القادر والمقتدر اسمان من أسماء الله الحسنى وردا في الأحاديث التي ذكرت أسماء الله الحسنى. أكثر المصادر أيها الإخوة التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى أوردت هذين الاسمين معا في موضوع واحد، إلا أن بعضهم

انفصل، لكن الأغلب أغلب المفسرين ودارسي هذا الموضوع جمعوا هذين الاسمين في موضوع واحد. الحقيقة القادر والمقتدر إما من القدرة أو من التقدير، وفرق بين القدرة والتقدير. القدرة القوة، التقدير متعلق بالعلم والمهارة. فلذلك جاء في بعض المعاجم أن القدير والقادر من صفات الله عز وجل، يكونان من التقدير ويكونان من القدرة. يعني أحياناً يجب أن تضع هذا المبضع، مبضع الجراح، في هذا المكان بالذات، لو أخرته قليلاً لانقطع العصب ولشل الإنسان. فوضع هذا المشرط في المكان المناسب من التقدير، أما أن يحتاج الشيء إلى قدرة قادرة هذا من القدرة. فاسم القادر والقدير والمقتدر من موضوعين، من موضوع التقدير ومن موضوع القدرة. العلماء لهم بعض الملاحظات حول الفرق بين هذين الاسمين. فالقادر هو الذي يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود، الذي يقدر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. الله عز وجل واجب الوجود، لكن الكون كله ممكن الوجود، فالذي أوجد الممكن هو الله عز وجل، والذي سينهي هذا الممكن هو الله عز وجل. هو قادر على إيجاد المعدوم وإعدام الموجود. أما المقتدر كما قال العلماء فهو الذي يقدر على إصلاح الخلائق على وجه لا يقدر عليه إلا الله. يعني أحياناً تشعر أنه في مشكلة ما لها حل، لكن الله سبحانه وتعالى مقتدر، مقتدر على أن يصلح الخلائق على وجه لا يستطيعه إلا الله. أيها الإخوة، القادر من مادة القدرة، فهو قادر ذو قدرة ومقدرة. وفي التنزيل ورد اسم القادر في آيات كثيرة، مثلا في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره، أي ما وصفوه حق صفته. قدره أي عرف قدره، قدره من التقدير، قدره من التعظيم. ومنها ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. والقادر أيضا في صفة الله تعالى معناه المتمكن من الفعل بلا واسطة. نحن جميعا نقدر على أن نصل إلى حلب في 5 ساعات عن طريق السيارة، وفي نصف ساعة عن طريق الطائرة. نقدر أن نقطف ثمارا عن طريق زرع نباتاتها. نقدر أن نصل إلى الماء عن طريق حفر البئر. فالإنسان من خصائصه أنه ضعيف، فإذا وصل إلى غايته فمن خلال وسيلة أو واسطة. لذلك العلماء يقولون إن العلة الغائية لا تليق بالله عز وجل، يعني نحن مقهورون بالوسيلة. نحن إذا أردنا أن نرى الجرثوم نحتاج إلى مجهر، إن أردنا أن نرى الكواكب البعيدة نحتاج إلى مرصد، إن أردنا أن نصل إلى الماء نحتاج إلى حفر البئر، إن أردنا أن نأكل نحتاج إلى أن نزرع، إن أردنا أن نصل نحتاج إلى أن نركب. فالإنسان الذي يصل إلى أهدافه عن طريق وسائل ووسائط هذا ليس مقتدراً ولا قادراً. لكن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. الإنسان ضعيف

يكمل ضعفه بالأدوات، يكمل ضعفه بالأدوات. الميكروسكوب يكمل به ضعف بصره، والتلسكوب يكمل به قصر بصره، والمركبة يكمل بها بطء سيره، المركبة والقطار والطائرة والأداة التي بيده يكمل به ضعف يده، يعني بيمسك مفك الإنسان، هذا أداة. فالله سبحانه وتعالى منزه عن العلة الغائية، منزه عن أن يصل إلى أهدافه بوسيلة، أما الإنسان ليس منزها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أيضا وقالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحقيقة الإنسان لماذا ينبغي أن يعرف الله وأن يحبه؟ لأنه قادر، الإنسان يحب القوي. لا، مثل منتزع من حياة الناس، إذا إنسان قوي الناس يلتفون حوله، يصادقونه، يدعونه إلى الطعام، يقدمون له الهدايا من أجل أن يطمئنوا أن فلان على صلة معه. فالإنسان أحياناً يعني يزيل عن نفسه الخوف والقلق باعتماده على قوي من بني البشر، فكيف إذا كان اعتماده على الله خالق البشر؟ الحقيقة الإنسان يحب القوي، والقوي محترم، وأقوى الأقوياء هو الله عز وجل. لذلك سر قوة المؤمن لا لأنه قوي، هو أضعف الضعفاء، لكنه يحتمي بقوي. لأيام طفل صغير ما بتقدر تحكي كلمة، إنه أبوه كبير ما فيك تحكي معه كلمة ولا حرف، هو ضعيف يمكن أن تضربه لكنك تخشى والده. فهذا الطفل قوي بأبيه لا بذاته. طيب المؤمن سر قوته هو ضعيف، لكن المؤمن قوي بالله. فإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. الحقيقة في نقطة مهمة جدا أو دقيقة، لو احتكيت مع مؤمن ترى معنوياته عالية جدا. طيب شو السر؟ ما في أحد يدعمه، ولا في معه مال كبير كثير يعني يعتمد عليه، ولا في حوله أناس يتكئ عليهم، فما سر قوته؟ سر قوته باتكاله على الله. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. يعني صورك جيش ضخم له قيادة، قائد الجيش هذا الجندي بيكون ابن قائد الجيش مثلا، وعلاقة الأب مع ابنه علاقة متينة جدا، فهذا الجندي الذي أبوه قائد الجيش هل يخشى أحدا في كل هذا الجيش مهما علت الرتب؟ حال المؤمن مع الله، كل الخلق بيد الله وهو مع الله. فسر قوته آتية، أو معنوياته العالية آتية من هذه النقطة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحقيقة الإنسان إذا شعر بالقوة يقوى على خصمه، ويقوى على شهواته، ويقوى على أعدائه. أما إذا شعر بالضعف يصير منافق، مع الضعف نفاق، مع الضعف كذب، مع الضعف مجاملة، مع الضعف مثلاً كلام مخزي، تلاقي صغير، تزلل، خنع. الخنوع والتزلل والشعور بالنقص والخوف وبذل ماء الوجه سبب

أبوه شعور بالضعف، لو كنت مع الله لرفعت رأسك، طبعا من دون كبر، من دون استطالة على أحد، من دون عدوان، لكنك تشعر أن الله معك وأن الله لن يتركك ولن يسلمك إلى خصومك. ومعنى القادر أي ذو القدرة التامة الذي لا يعجزه شيء ولا يتقيد بأسباب المقدر لقضائه، المدبر لشؤون الكون بقدره وحكمته. فقدرنا فنعم القادرون. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أحيانا الإنسان يعني تجرح يده، فإذا تناول طعاما فيه حمض شعر بنذعة في يده، معنى الأعصاب مقدرة تقدير دقيق جدا. الإنسان له عين يرى بها، لو أن الرؤية تضاعفت لرأى الجراثيم والبكتيريات في الماء فعاف شرب الماء، ولرأى جلد وجه الأنثى كأنه جبال وأخاديد. لكن إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولو أن عتبة السمع ازدادت لسمع الإنسان حركة أمعائه، لم ينم الليل، في حركة بالأمعاء. إذا الإنسان وضع أصبعه في أذنه بينتقل الصوت عن طريق العظام، بيلاقي فيه دوي كأنه معمل فيه بجسمه. فالعين لها قدر معلوم، والأذن لها قدر معلوم، وحساسية الجلد لها قدر معلوم، وإنا كل شيء خلقناه بقدر. الآية الثانية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يعني في نقطة دقيقة، إذا كنت مع القدير تشعر بالقوة، وإذا عرفت قدرة الله عز وجل تشعر بالضعف أمامه. فهناك معنيان ضروريان: يا من الإنسان تغيب عنه قدرة الله عز وجل فيظلم الناس ويعتدي عليهم ويتحداهم ويأخذ ما في أيديهم ويهينهم، يأتي عقاب الله الرادع له. فالإنسان إن اعتز بالله شعر بالقوة، وإن رأى قوة الله شعر بالضعف أمامه فتأدب بأدبه. يعني أنت بحاجة إلى أن تعرف قدرة الله كي تقف عند حدك. رحم الله عبداً وعرف قدره فوقف عنده ولم يتعدى طوره. صدقوني أيها الإخوة، أحياناً إنسان يتطاول ويطغى ويعتدي وكأن الله غير موجود إطلاقاً، وربنا عز وجل يقول: إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. فالذي يتحرك وكأن الله غير موجود هذا إنسان غبي وأحمق وجاهل، لأن الله سبحانه وتعالى سيبطش به وسيحجمه وسيعطيه حده. أنت بحاجة إلى أن تعرف القدير من أجل أن تعتز به وتقوى به وأن تستمد منه القوة، وأنت بحاجة مرة ثانية إلى أن تعرف القدير كي تتحجم وكي تقف عند حدك وكي لا تتعدى طورك. في معنى سلبي ومعنى إيجابي. معنى الإيجابي أنت تقوى بالله القدير، والمعنى السلبي أنت تتحجم أمام الله القدير. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وفي سورة الإسراء: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. إن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، يعني نحن الله عز وجل أخبرنا

أننا سوف نخلق مرة ثانية، وسوف تعرض علينا أعمالنا كلها عملاً عملاً بكل تفصيلاته، وسوف نحاسب على هذه الأعمال، إن خيراً فخير وإن شراً فشر. فإذا أنكرنا يوم البعث وأن الله سيحيي من في القبور، فهذا من ضعف تفكيرنا. أليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفوراً؟ وفي سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وفي سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. ورد بالحديث القدسي: أن عبدي خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا ترقض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. وفي سورة ياسين أيضا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يعني يجب أن نؤمن أن الله سيعيد خلقنا وسيحاسبنا، هذا أكبر رادع للإنسان من أن ينحرف. في سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في سورة طارق: إنه على رجعه لقادر. هل تلاحظون أن أكثر أسماء القادر وردت في قدرته على إحياء الموتى وبعث من في القبور ليحاسب الإنسان عن أعماله، إن خيراً فخير وإن شراً فشر؟ أيها الإخوة، إذاً القادر والمقتدر من القدرة والتقدير، من القدرة والتقدير، والتقدير التعظيم يعني، ومنها إنا أنزلناه في ليلة القدر، والتقدير وما قدر الله حق قدره. نعم. أما القادرون جمع قادر، فقد وردت في كتاب الله 4 مرات: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بقدر حكيم، بقدر دقيق، وإنا على ذهاب به لقادرون. تلاقي بلد كل قيمتها بأنهارها، فإذا جفت الأنهار انتهت قيمة هذا البلد مثلاً. دمشق كلها ما قيمتها لولا نبع الفيجة، هذا النبع الذي يمدها بالماء على مدار العام. وإنا على ذهاب به لقادرون. الله عز وجل قادر أن يعطي وقادر أن يأخذ، إذا أعطى أدهش وإذا أخذ أدهش. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. يعني الله عز وجل وعد، وعد المستقيم بحياة طيبة، وعد المنحرف والمعرض بمعيشة ضنك، والله قادر على أن يحقق وعده ووعيده، الفعل بيده لأنه. فلذلك أحد الأدلة الكبرى على أحقية القرآن الكريم أن أفعال الله كلها تطابق أقواله في كتابه. مطابقة أفعاله لأقواله شهادته بأن هذا الكلام كلامه، مطابقة أفعاله لأقواله شهادة منه أن هذا الكلام كلامه. فلا أقسم برب المشارق والمغارب،

إنا لقادرون على كل شيء. يعني الله عز وجل تعلقت قدرته بكل شيء. أيها الإخوة، اسألوا أطباء كثيرين، هناك أمراض عضالة لا يرجى شفاؤها، وليس في علم الأطباء أنها تشفى، وفي حالات كثيرة هذا المرض يتراجع بلا سبب. ألم يقل الله عز وجل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين؟ شعور المؤمن أن الله على كل شيء قدير. أنا لي صديق أصيب بورم خبيث في رئته، والقصة من 20 سنة، من 20 سنة تقريبا، وأخذت خزعة من رئته إلى كل المخابر، حتى أنه أرسلت منها قطعة إلى بريطانيا، وجاء التشخيص مرض خبيث من الدرجة الخامسة، ولا أمل لشفائه من مرضه إطلاقاً إلا بزرع رئة في أمريكا، ونجاح العملية 20%، وتكلفة هذه العملية ثمن بيته الذي يسكنه، ولا يملك غيره. وأنا عاصرت القضية، والذين فحصوا وحللوا وشخصوا وصوروا أعرفهم معرفة تامة، وكان قرارهم جميعاً أنه لا أمل في الشفاء. وكيف تراجع هذا المرض تلقائياً، والمريض الآن في صحة جيدة ولا يشكو شيئاً، والحادثة من 20 سنة. أنا أريد أن أقول لكم، إذا شعرت أن الله على كل شيء قدير في كل موضوع، يعطيك، يغنيك، يقويك، يحفظك، يؤيدك، ينصرك، يشفيك، يحميك، إن شعرت أن الله على كل شيء قدير تعلقت به وقطعت الآمال ممن سواه، توجهت إليه وأعرضت عن الخلق. هذا الدين، هذا هو الدين، الدين هو التوحيد، أن تقطع أملك من الخلق وأن تعلق الأمل بالحق، أن تيأس من المخلوقين وأن تتطلع إلى رب المخلوقين. الإنسان له قدرة لكنها ناقصة، ولماذا جعلها الله ناقصة؟ ليكون مفتقراً في ضعفه، سعيداً بافتقاره. لو جعله قوياً لاستغنى بقوته. الإنسان ضعيف، إنسان ملء السمع والبصر، أحياناً خثرة دموية في بعض شرايينه تجعله مشلولاً، خثرة أخرى تجعله أعمى، خثرة ثالثة يفقد ذاكرته. الإنسان ضعيف، فلذلك الإنسان المؤمن لا يفتأ يقول إن شاء الله، إن جاءه خير هذا من فضل الله، وإن نجح في عمله هذا بتوفيق الله، وإن رزقه الله مالاً هذا من كرم الله، وإن أدبه الله عز وجل هذا من رحمة الله. هذا حال المؤمن. الإنسان قدرته محدودة، يكملها بأدوات، والأدوات لا تفعل فعلها إلا أن يأذن الله لها. يعني مرة، حديث شريف لكنه دقيق جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لكل داء دواء. أنت صور مريض يعاني من مرض، قرأ هذا الحديث بماذا يشعر؟ يشعر بالثقة. قضية سهلة، كل داء خلقه الله خلق له دواء. إذا قرأ هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير، إذا في أمراض حتى الآن لم يكتشف لها دواء فهذا من تقصير الإنسان. فهذا الحديث يحث الطبيب على أن يكشف الدواء ويطمئن المريض، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. فإذا أصيب دواء الداء، يعني الطبيب توفيق الله له أن يصيب في تشخيص

تشخيص المرض ووصف الدواء انتهى؟ لا، ما انتهى. لكل داء دواء. طمأن المريض وحمسنا الطبيب، فإذا أصيب دواء الداء، يعني شخص المرض صحيحا وصف الدواء صحيحا، قال فإذا أصيب دواء الداء برئ، ولكن بإذن الله. الله عز وجل لا يسمح للدواء أن يفعل فعله إلا إذا أذن، برئ بإذن الله. المؤمن أو الإنسان أعطاه الله قدرة ناقصة ليفتقر. إن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق عجولا، وخلق الإنسان ضعيفا. هي على القدرة الناقصة يفعل ويفعل ويطغى ويبغي. هذا الإنسان الضعيف الذي لا يملك أن يقف ساعة، لا يعرف ما سيكون، يتحدى ويتجبر ويقول ويفعل ويقتل بلا رحمة، كما نرى من أعدائنا الألداء كيف يقتلون الأبرياء والصغار. على ضعف الإنسان يجرم، فكيف إذا كان قويا؟ لهذا قيل سبحان من قهر عباده بالموت. الموت بحل مليون مشكلة. قال ومن أدب المؤمن مع اسم القادر أن يستشعر حال ذكره هذا الاسم قدرة الله وتقديره وحكمته وتدبيره، فيشعر بعبوديته وضعفه. أول ما قلت لكم أنت بحاجة ماسة إلى أن تعرف من هو الله عز وجل، من أجل أن تعرف من أنت أمامه. أنت لا شيء. فالذي يقول أنا وأنا وينسى الكبير المتعال، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المبتدى والمنتهى، بئس العبد عبد عتى وتجبر ونسي الجبار الأكبر. فالإنسان إذا عرف القدير وعرف القادر تحجم، عرف عبوديته وافتقاره، عندئذ يرقى. أما اسم المقتدر، نحن في عنا قاعدة أن كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى. فالقادر ثلاث حروف، أربع حروف، قاف ألف دال راء، اسم فاعل. أما المقتدر خمسة، فالمقتدر حروفه أكثر إذا معناها أوسع. العلماء قالوا هي مبالغة من اسم القادر. ماذا تعني المبالغة إذا نسبت إلى الله عز وجل؟ يعني الله عز وجل على كل شيء قدير مهما تعدد، وقدير على أكبر شيء مهما كبر. يعني إما المبالغة مبالغة عدد أو مبالغة نوع. يعني الله عز وجل إذا قلنا فعال لما يريد، فعال صيغة مبالغة، يعني مهما كان الفعل كبيرا يفعله الله، ومهما كان الفعل كثيرا يفعلها الله كلها أو كلها. قال أما اسم المقتدر فيفيد معنى القادر مبالغة وأكثر تعظيما. المقتدر هو المستولي على كل شيء، المقتدر على جميع الممكنات، صاحب القدرة العظيمة، المسيطر بقدرته البالغة على خلقه، المتناهي في الاقتدار. يعني مثلا في بالأرض قوة مهما كبرت، هذا جبل قاسيون، أن تزيحه 100 كيلومتر، لو طلبنا من جهة، من أكبر جهة هندسية، أن تنقل لنا جبل قاسيون بأكمله من دمشق إلى حلب مثلا، في مستحيل. أي الله عز وجل كن فيكون. ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الله على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني أنا مرة قرأت مقالة عن بناء في ألمانيا من 10 طوابق لا بد من أن يهدم ليشق شارع مكانه،
فجاءت شركة وعرضت على صاحب البناء أن تأخذ منه نصف تكاليف البناء وأن تنقل له البناء إلى مكان آخر، بناء من 10 طوابق نقلوه 30 متر، يعني فعلا شيء لا يصدق. نحن بناء 10 طوابق نقله من مكان لمكان، شعرنا باندهاش ما بعده اندهاش. طبعا وصلوا المياه والكهرباء وحركوه على اسطوانات وانتقل البناء، وأخذوا نصف تكاليف البناء، ويقولوا أساس وركبوه. أما الله عز وجل على كل شيء قدير، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نحن أيام نلاقي سفينة الآن في سفن حمولتها 1,000,000 طن، 1,000,000 طن، 1,000,000. مرة قرأت عن بعض السفن تقول 2,000-3,000 حصان لتحريك الدفة فقط، تحريك الدفة. مدينة في سفن بتأخذ الفلزات من أستراليا بتصنعها في الطريق تنقلها إلى قارة أخرى مصنعة مثلا. هذه السفن العملاقة التي هي كالجبال، موج بسيط يجعلها كريشة في مهب الريح. في يعني صور لبعض الأمواج ارتفاع الموج 20 متر 30 متر طول بناء. فهذه السفينة العملاقة الضخمة كريشة في مهب الريح، هذه قدرة الله عز وجل. يعني بتلاقوا الزلازل، مدينة بأكملها ابتلعها الزلزال في 4 ثواني. في مدينة في المغرب اسمها أغادير، مدينة ساحلية جميلة جدا ومدينة سياحية، وفيها من الفسق والفجور ما لا يوصف، نوادي عراة إلى آخره. زلزال 4 ثواني أصبحت تحت الأرض. أبرز بناء فيها فندق من أضخم الفنادق في العالم، 5 نجوم 30 طابق. الفندق بأكمله صار تحت الأرض، وبقي اسمه الذي على الطابق الأخير كشاهدة على هذا الفندق. نزل الفندق 30 طابق، بقي الطابق 30. ثانية تلاقي يعني مدينة استغرق بناؤها 50 عام يأكلها الزلزال في ثانية واحدة. تشعر أحياناً الله قدير. لا بيقول لك في مثلث برمودا سفن اختفت، طائرات اختفت، حتى الآن صعب التفسير. في مثلث من المحيط الأطلسي قريب من أمريكا، مثلث برمودا، سفن عملاقة دخلت إليه فاختفت وليس لها أثر، طائرات دخلت فيه فسقطت وليس لها أثر. يعني ولا أحد يعلم ما سر هذا المثلث. في أشياء يتحدى الله بها عباده. مدينة بسفح إيطاليا كان يسكنها الرومان وكانوا في أوج قوتهم وسيطرتهم على العالم. كان جبل اسمه فيزوف مطل على هذه المدينة، أرسل رماد بركاني صار سمك هذا الرماد 8 أمتار، حرارته 800 درجة. مدينة بأكملها بمن فيها ببيوتها بشوارعها بقصورها بحماماتها، وكان هذا البركان بدأ يسور بعد الظهر والطعام على الموائد. هذا الرماد البركاني لما غطى هذه المدينة طبعاً كل شيء فيها مات، لكن بعد حين أصبح هذا الرماد صخرياً. بعد 100 عام جاءوا بهذه الصخور سقبوها فإذا فيها فراغات، حقنوها بالجبس السائل، فلما جف هذا الجبس أم
تنحني.

على ابنها، أنواع الطعام على المائدة، أناس علائم الهلع على وجوههم. يعني استطاع العلماء من خلال حقن الجبس السائل في الثقوب، في هذه الصخور التي كان أصلها رمادا، أن يروا حالة مدينة أهلكها الله دفعة واحدة. حتى بعض النساء كانوا يأخذون أو يأخذن الحلي ليضعنه في صدورهن حفاظا عليه. كل هذا في عندي أنا مقالات واضحة جدا في هذه الصور. نعم، فقدرة الله عز وجل لا نهاية لها. المقتدر عظيم القدرة، المسيطر بقدرته البالغة على خلقه، المتمكن بسلطانه. نعم، وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم، وقد ورد اسم المقتدر في آيات كثيرة من كتاب الله، ففي سورة القمر: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أنت انظر إلى صور الأعاصير في أمريكا، إعصار يأتي على مدينة فيها بنايات، فيها معامل، فيها حدائق، فيها متنزهات، فيها آليات، فيها مركبات. هذه المدينة يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سرعة الهواء 800 كيلومتر بالساعة. إن إحنا ما عندنا رياح كهذه الرياح، أعاصير مدمرة لا تبقي شيئا. هذه كلها من آيات قدرة الله عز وجل. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أوسع كلمة على الإطلاق كلمة شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكان الله على كل شيء مقتدرا. والله بكل شيء عليم. كل شيء أوسع كلمة على الإطلاق. فالله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء مقتدر. وفي الزخرف: أو نرينك الذي نعدهم فإنا عليهم مقتدرون. إذا الإنسان شعر أنه إنسان قادر عليه يتعامل معه بالحسنى، فكيف إذا شعرت أن الله في كل ثانية مقتدر عليك؟ قال: من أدب المؤمن مع ربه في اسم المقتدر أن يستحضر قدرة الله دائما أمامه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر بصحابي يضرب غلاما له، فقال عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه. اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليك منك عليه. أيضا رجل وقف أمام الحجاج، يعني قال له: أسألك بالذي أنت بين يديه الذي هو أقدر منك عليك، أقدر عليك منك عليه، أسألك بالذي هو أقدر عليك منك عليه. فالإنسان لما يتحرك ويعلم دائما أن الله عليه قدير يتحجم. كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. يعني أستعين بقدرتك على تحقيق هذا الأمر، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب لأنك ضعيف، وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر.

0: تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر تسميه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ذكرت هذا الحديث لقول النبي: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فالإنسان ضعيف والله هو القدير. آخر كلمة في موضوع اسم المقتدر والقادر: إن عرفت قدرته وقدره خضعت له واستعنت به واعتمدت عليه وتوكلت عليه، فأصبحت أقوى الأقوياء. وإن عرفت قدرته صغرت نفسك وافتقرت إليه وتحققت عبوديتك، فأنت تعبده إن عرفته وتستعين به إن عرفته. هذا ملخص اسم القادر المقتدر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيك يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة.

في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة

0: غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، أهل المعرفة والمحبة والذكر هم أهل الرباط على القلب، والرباط على القلب هو ألا يجعل العبد للشك في قلبه موضعا، وألا يجعل فيه عبودية لأحد سوى الله تعالى، وأن يجعل قرة عين قلبه محبة الله وذكره والدعوة إليه بالقول والعمل معا.
1: أخي المسلم، وفي الرباط على القلب يقول ابن قيم الجوزية: من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسل قلبه في الناس اضطرب واشتد به القلق.
0: من وطن قلبه عند ربه، أي من كان من الذاكرين الله كثيرا على جميع أحواله وفي كل أعماله وأقواله، سكن قلبه واستراح، وذلك كما قال سبحانه عز من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
1: والرباط على القلب إنما هو مما يتفضل به رب العالمين على من أحب من عباده العارفين المحبين الذاكرين، الذين لا تفتأ ألسنتهم تردد دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك.
0: ويضع بعض السلف الصالح المنهاج القويم الذي يجب على العبد الاهتداء به ليربط على قلبه فيقول:
2: احفظ اللحظات، لأن اللحظة تولد الخطرة،

0: الخطرة تولد الفكرة، والفكرة تولد الشهوة، والشهوة تولد العزيمة. والنظرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم مسموم من سهام إبليس.
1: واحفظ الخطرات، فالخطرات جيوش تزحف على القلوب وتزين لها كواذب الأماني. ولقد قيل طوبى لعبد نهى النفس عن الهوى، فصدق فيه قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم.
0: واحفظ اللفظات، وضع نصب عينيك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم. صدق رسول الله.
1: واحفظ الخطوات، وضع نصب عينيك قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
2: وعلى درب المعرفة والمحبة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: أعود إلى ما كنا فيه من حديث قيام الليل، فأقول مع ذنون المصري: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجعا، فهموا عن الملك الجليل كلامه فرقابهم ذلت إليه تخضعا.
4: عفوا يا شيخنا، قد أفهم أن يحول الوعيد الذي جاء في القرآن الكريم قد يمنع من الرقاد، فماذا عن الوعد؟
3: قيل لغلام من المحبين العارفين الذاكرين كان يقوم الليل: أكل هذا الذي أنت فيه خوفا من النار؟ فقال: إذا ذكرت النار اشتد خوفي فلا أقدر أن أنام، وإذا ذكرت الجنة اشتد شوقي فلا أقدر أيضا أن أنام.
4: وماذا عن أحوال العارفين المحبين الذاكرين مع الليل؟
3: لا أتجاوز الحق إن قلت إن الليل هو حياتهم وهو قرة أعينهم، وهذا هو الفضيل بن عياض يتحدث عنهم فيقول: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي بربي، وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي. وهذا آخر يقول: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل الملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. وأهل الملق يا أخي هم أهل التقرب إلى الله تعالى بالذكر بأنواعه. وهذا ثالث يقول: لذة مناجاة العبد لله تعالى ليست من الدنيا إنما هي من الجنة، أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم. وهذا رابع يقول: إن الله سبحانه وتعالى ينظر بالأسحار إلى قلوب المتيقظين فيملأها أنوارا فتستنير ثم تنتشر من قلوبهم

0: إلى قلوب الغافلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. واعلم أن لله تعالى نفحات في الليل، وفي هذا يروى أن بعض السالكين ذهب إلى أستاذه يوما يشكو من طول سهر الليل، فقال له أستاذه: يا بني، إن لله تعالى نفحات في الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة وتخطئ القلوب النائمة، فتعرض لتلك النفحات. فقال: تركتني يا سيدي لا أقدر على النوم بالليل ولا بالنهار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. صدق الله العظيم.
2: ومع العارفين المحبين الذاكرين نلتقي.
3: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل أعرف العارفين وأحب المحبين وأذكر الذاكرين، يصفه صلوات الله وسلامه عليه العارف المحب الذاكر سيدي عبد الرحيم القنائي فيقول:
4: يا عباد الله، قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالطه حقد ولا حسد، فقد عاش هذا القلب بقوة كلام الله الذي نزل عليه، وكلام الله غذاء للروح وللجسم، وحياة للإنسان في الدنيا، وحياة أبدية في الآخرة. قلب رسول الله أبيض، فقد غمره الصفاء فأشرق به على العالم أجمع نبيا، وغمره النور ضياء فكان به رحمة للعالمين. ما نطق صلى الله عليه وسلم قط عن الهوى، فكل كلامه حكمة، وكل كلامه كمال، وكل كلامه حسن، وكل كلامه جمال، وكل كلامه حق، وكل كلامه صدق، وكل كلامه رفعة، وكل كلامه رحمة، وكل كلامه معرفة، وكل كلامه نور، وكل كلامه ضياء، وكل كلامه جلال، وكل كلامه هيبة، وكل كلامه عذوبة، وكل كلامه تحبيب لله وتقريب لله، وكل كلامه خير، وكل كلامه هداية، وكل كلامه غذاء للروح وللقلب. حتى كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستأنسون بصوته من بعد ما غاب عنهم جسده الشريف، يحسون به ريا لظمئهم واطمئنانا لقلوبهم. إنه قلب من الله نزل عليه الروح الأمين بكلام الله العزيز الحكيم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وهو صلى الله عليه وسلم بهذا القلب السليم أوتي جوامع الكلم والسبع المثاني والقرآن العظيم والحكمة البالغة والعلوم الجمة، وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس إلى معلم يعلمه، وكيف يجلس إلى معلم وهو الذي جاءه جبريل عليه السلام ليقول له بأمر من ربه اقرأ فقرأ، وكيف يجلس إلى معلم وهو الذي انشرح صدره بقلب يغذيه كلام الله العزيز الحكيم؟
5: الله الله الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

0: يختار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رب اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، والخلق والأمر والليل والنهار لله. رب ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يا مصرف القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكل ما تراه العين وتصغي إليه الأذن وتعيه الجوارح فيض من آلائك وكرم من عطائك. وفي المدى الفسيح توق وشوق إلى معانقة الوعد المرسوم على سفر الإصباح، وطيور في السرب تغرد لهفا للنور، ونشوى بالريح ويسعدها تصفيق الأجنحة المزدانة بالريش، فبها خف الجسد وطار، وغرد منقار فوق الغصن المياس وفي الأجواء، بل أصغى لخرير مياه الجدول بين صخور الوديان. يا الله، ما أعذب هذا الفجر المغسول بماء سمائك. يا الله، ما أجمل هذا الوطن المرسوم على الأفئدة وفي الأحداق. ما أطهر قلب المؤمن حين يواصل نبضا في الصدر ويدعو للوطن وللإنسان ويناجي عرش الرحمن أن يحفظ ملك الأردن عزيزا وكريما، أن يحميه ويوفقه لبناء الوطن الغالي، فياضا بالنعمة، محروسا بالهيبة والقوة والإيثار. فهذا الحراك الصباحي غدا إيقاعا يوميا تألفه الطرقات، وتعرفه الساعات الأولى من فجر اليوم، تتردد أصداء وحكايات ونداءات، وكأن الأبعاد تقترب من حدود الرغبة، فنقطف منها الحب ونسعى، كل في يده آلته، وبعينيه حنين تواق للآتي، يعمل، يسعى، يهوى ثمر الإنجاز، يستثمر كل ثواني الوقت بما يضفي الغلة سابغة، فكأن أديم الوطن المترامي موسم أعياد.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد جوهرة الأبرار وزينة الأخيار ومشرق الأنوار وتاج الجلال والوقار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وأحب من حنت إليه الكائنات وظللته الأشجار اللهم صل وسلم وبارك على من جعلت الصلاة عليه كفارة للخطايا وماحقة للذنوب وساترة للمآثم والعيوب وسببا في ألطافك الخفية عند الخطوب والكروب وما ذلك إلا لأن الصلاة عليه تحيي القلوب وتجعل للإنسان في حب الخير وعمله أوفى نصيب

اللهم إنك أمرت عبادك المؤمنين في كتابك العزيز أمرا واضحا وصريحا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام ورسول السلام، وما كان هذا الأمر إلا لخير عظيم أردته ونفع كبير قصدته، وما هذا الخير المراد إلا زيادة التكريم والتعظيم لهذا النبي المعصوم، وما هذا النفع إلا الاقتداء والأسوة بخلق النبي الكريم وأداء الحمد والشكر على هذا الفضل العميم. فاجعلنا ممن سمع الأمر وأطاع وصلى وسلم عليه بغير ملل ولا انقطاع.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، أزكى صلاة وأنماها، وسلم عليه أطيب تسليمات وأبهاها، وبارك عليه أسنى بركات وأوفاها. اللهم صل عليه صلاة يزداد على الشوق جواها، ويصفو مع الحب هواها.

يزكو مع الإخلاص جناها. اللهم صل عليه صلاة يتردد في الملأ الأعلى صداها، ويفيض على الكون خيرها ونداها، ويسري في الأرواح سرها وسناها. اللهم صل عليه صلاة نجتلي حسنها وبهاها، وكأنها نسائم المحبة وصفاها، وعبير المودة وشذاها.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم. كنا ننصت إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القراء سعد الغامدي وخالد القحطاني وأحمد العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة

انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة مشتركة للقراء الشيخ أحمد بن علي العجمي والشيخ سعد الغامدي والشيخ خالد القحطاني.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجا هيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال

0: العملية لتبقى أنيقة من أول يوم إلى سنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين، شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
5: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
6: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 11، وهي قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أيها الإخوة، النعاس نوم خفيف، في اللغة العربية اسمه سنة. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة نوم خفيف، والنوم نوم ثقيل، لا تأخذه سنة ولا نوم. أيها الإخوة، أي أن الله جل جلاله لا يأخذه عن تدبير شؤون خلقه نوم خفيف ولا نوم ثقيل. أما الإنسان إذا أكرمه الله في الأوقات العصيبة بسنة من النوم، فالقصد هنا السنة من النوم التي تطمئن المؤمن. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، هناك نعاس مع أمن وهناك نعاس بلا أمن. فالذي وقع في شرك خفي وضاقت عليه الأمور وسدت أمامه الأبواب ونسي الله فنسيه، لو أنه نام يرى في النوم أحلاماً مزعجة جداً. لكن الله أحياناً يتكرم على عباده المؤمنين الصادقين أنهم ينامون ويستريحون بالنوم. لذلك النوم من آيات الله الدالة على عظمته، من آيات الله الدالة على عظمته. يعني كلكم يعلم أنه في جهاز هضم، جهاز الهضم يتفاعل

الغذاء والناتج في براز، وجهاز التنفس يتفاعل مع الأكسجين وفي ناتج أكسيد الكربون غاز الفحم، الزفير غاز فحم، وفي جهاز التعرق يتفاعل مع الحر والناتج العرق. حتى العين لها مادة تفرزها ناتجة عن تفاعلها مع الأشياء، حتى الأذن صماخ الأذن، فكل جهاز في الجسم يتفاعل مع أشياء كثيرة والناتج عادم، اسمه باللغة عادم. إلا أن النوم تفاعل عميق جداً لكن بلا مفرزات، بلا عادم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. نعم. أيها الإخوة، العين تفرز العماص، والأذن تفرز الصماخ، والعرق يفرز جهاز التعرق العرق، وجهاز الكليتين يفرز البول، وجهاز الهضم يفرز البراز، فكل هذه الأجهزة تفرز نواتج، إلا أن النوم آلية معقدة جداً، آلية معقدة جداً. النوم بلا ناتج، الإنسان يتعب كثيراً، يشعر بالإعياء، يكاد ينام قسراً، وأكبر الحوادث بالطرقات، السائقين الذين يداومون على السفر ينامون فجأة وهم يقودون مركباتهم. فالنوم له آلية معقدة، من أبسط شروح آليته أن الخلايا العصبية تتباعد في النوم، فالسيالة العصبية تجد المسافة واسعة لا تستطيع تخطيها فتنام، لكن الصوت الكبير جداً العالي جداً يقفز على هذه المسافة البعيدة، تماماً كما لو واجهت جدول ماء، فالمسافة أو عرض هذا الجدول أوسع من قدرتك على القفز، تقف. فالسيالة العصبية أثناء النوم تقف، لأنه الخلايا العصبية متباعدة، لكن في الأصوات العالية جداً هذه الأصوات تصل إلى الضفة الثانية ويستيقظ الإنسان. لكن بالمناسبة النوم يتعطل بالنوم كل شيء عدا الأذن، يعني الأذن تعمل في النوم لكن الصوت الضعيف لا يصل، أما الصوت القوي يصل. لو واحد نائم نوم عميق وسمع إطلاق مدفع يستيقظ فجأة، أما البصر معطل. الإنسان أثناء النوم مغمض العينين، الأحاسيس كلها معطلة إلا الأذن. لذلك أيها الإخوة، قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل، والليل هو الوقت المناسب للنوم، لكن هذه الحضارة جعلت ليل الناس نهاراً ونهار الناس ليلاً، يعني أجدادنا والسلف الصالح، والآن العالم المتقدم جداً، يعني الساعة التاسعة تتوهم أن هذه المدينة الكبيرة فيها منع تجول، لأن الناس جميعاً آووا إلى فروشهم ليأخذوا قسطاً من الراحة، يستطيعون في اليوم التالي أن يكونوا الساعة الثامنة أو السابعة في أعمالهم، والموظف الذي لا يركز في عمله يخسر وظيفته، وعدم التركيز يأتي من السهر الطويل. والله مرة كنت بسيدني الساعة التاسعة توهمت أن هناك منع تجول، هذا العالم القوي ينام باكراً ليأخذ قسطاً من الراحة مديداً

الساعة الخامسة صباحاً الطرقات مزدحمة، الخامسة صباحاً في بلاد متخلفة أحياناً لا تحل قضية قبل الساعة 12، المحلات الساعة العاشرة كلها مغلقة، تفتح 11 10، بيجي صاحب المحل 12 واحدة والسهر للساعة 12 بالليل. هذا النظام الآن العالم المتقدم رفضه، الدوام متصل من الساعة الثامنة حتى الساعة الخامسة، في ساعة راحة أثناء الظهيرة. الإنسان الساعة الخامسة ذهب إلى بيته، التقى مع أهله وأولاده، جلس معهم، زار صديقه. أما العمل للساعة الثانية ليلاً، للساعة العاشرة ليلاً، للساعة الثانية عشر ليلاً، والنوم إلى الظهر، هذا نظام ينبغي أن يرفض. وإذا واحد من الإخوة الكرام يتمكن يضبط نظام حياته بالنوم الباكر، يستيقظ صباحاً كالحصان. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً. إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوى مقيلاً. أضرب لكم مثل، العالم الإسلامي في وقت تألقه بعد العشاء الناس جميعاً خلدوا إلى الراحة، والاستيقاظ قبل الفجر على صلاة قيام الليل. مرة أخ وعدني بالمكتب الساعة السادسة صباحاً، سألته ما السبب؟ قال لي أنا علمني والدي الصلاة قبل الفجر بساعة، من أيام طفولتي إلى الآن أنام باكراً وأستيقظ قبل الفجر بساعة. يعني شيء رائع جداً إذا إنسان بيقدر يضبط بيته وأولاده على النوم باكراً والاستيقاظ صباحاً. ساعات القراءة والمطالعة والدراسة والعمل والتخطيط صباحاً تعادل أربع ساعات في النهار، الساعة الواحدة صباحاً. على كل، هذا الإنسان حينما ينام تتباعد خلاياه العصبية، في عندنا سيالة واحدة فعالة هي سيالة الصوت، فالصوت الضعيف لا ينتقل عبر هذا التباعد بين الخلايا، أما الصوت العالي جداً يقفز ويصل والإنسان يستيقظ، وهذا من فضل الله عز وجل. أنت تابع الأمر، الإنسان جالس في غرفة، فكل شيء في الغرفة تحت مرمى بصره، البيت 200 متر، أي شيء حدث بغرفة أخرى العين لا تراه، لكن الذي يصل إلى علمك عن طريق الصوت، لك في حركة بالبيت، الصوت نعمة، العين ينتهي تفاعلها مع الأشياء عند الجدران، أما الأذن تصل إلى أطراف البيت كله، لكن لو دخلت فأرة تحت السرير وماتت لا تراها ولا تسمع صوتها، ما الذي يشعرك بوجودها؟ الرائحة. كم جهاز؟ في عين، في صوت، أذن، في رائحة، وهذا من فضل الله علينا. الحواس الخمس تنقل لك ما حولك بطريقة أو بأخرى. أيها الإخوة، الآن في موضوع دقيق، إنه إنسان أيام بينام ويستيقظ مرتاحاً جداً، مستبشر أحياناً، ترى رؤيا صالحة، ترى أنك في بستان، ترى أنك مع أحبابك، ترى أنك في تفوق، وأيام يستيقظ الإنسان على حلم مزعج جداً. إذاً ممكن أنك إذا أديت الصلوات قبل أن تنام وقرأت آية الكرسي كما ورد عن سيد الأنام ودعوت دعاء النوم أن تنام نوماً مريحاً، وأن يكون هذا النوم راحة لك ولقلبك. الآن الخوف يخلقه الله، دقق، فقذف في قلوبهم الرعب
بما

أشركوا. قانون الخوف، الإشراك يساوي الخوف. قانون الأمن، الإيمان بالله والاستقامة على أمره تؤديان إلى الأمن. الآيات: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. يعني أكبر نعمتين على الإطلاق نعمة الأمن ونعمة الكفاية، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أن تكون قد ملأت المعدة بالطعام الحلال، شبعت وأنت آمن. قلت مرة أحد العلماء كان يأخذ تلاميذه صبيحة عيد الفطر إلى المقابر ليرى إخوانه نعمة الحياة. أنت حي، بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تستغفر، بإمكانك أن تصطلح مع الله، بإمكانك أن تؤدي ما عليك، بإمكانك أن تعمل حسنة تمحو سيئة، بإمكانك أن تؤدي واجباً كنت قد أهملته، بإمكانك أن تطلب العلم، بإمكانك أن تضبط أولادك. ما دمت حي كل شيء ممكن. بتعبير آخر، ما دام القلب ينبض أنت في بحبوحة، أمامك خيارات لا تعد ولا تحصى ما دمت حياً. فإذا مات الإنسان ختم عمله، لذلك عند الموت مالك يوم الدين. الآن الله ملكك نفسك، أنت في الحياة نفسك بين يديك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لكن بعد الموت مالك يوم الدين. فهذا العالم الجليل يأخذ إخوانه أول يوم من أيام عيد الفطر إلى المقابر ليعرف إخوانه نعمة الحياة. في اليوم التالي إلى المستشفيات، تشمع كبد، فشل كلوي، خسرة بالدماغ، احتشاء بالقلب، سرطان بالأمعاء، أنت معافى. الحواس الخمس تعمل بانتظام، منحك الله قوة تتحرك، لا تشكو من شيء. في اليوم التالي من أجل أن تعرف قيمة الصحة، هذه النعمة، اغتنم خمساً قبل خمس، من هذه الخمس صحتك قبل سقمك. الإنسان إذا مرض من مستشفى إلى مستشفى أهمل كل شيء، الأدوية والعملية الجراحية، وأين يجريها؟ في بلده، في بلد آخر، يبيع بيته من أجلها. أنت بصحة تامة، أنت نعمة الصحة لا تعدلها نعمة. ففي اليوم التالي يأخذهم إلى المستشفيات ليروا المرضى وماذا يعانون، وفي اليوم الثالث يأخذهم إلى السجون من أجل أن تعرف نعمة الحرية. أنت حر، ما في مذكرة بحث بحقك، إذا عليه مذكرة بحث لو طرق بابه لانخلع قلبه، أما أنت افتح الباب شوف مين بابا، مطمئن، تتنقل، تسافر، ما في عليك شيء. نعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الأمن. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة الكفاية، نعمة لك أولاد، لك بيت، لك مأوى، لك زوجة. هذه النعم ماذا فعلت بها؟ استخدمتها في المعاصي والآثام أم استخدمتها في طاعة الرحمن؟ إذاً الخوف يأتي من الشرك، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. أي إنسان مشرك مهما كان قوياً
ولو أنها أقوى دولة في العالم.

في مع الشرك خوف، وفي مع الإيمان أمن. احفظ الآيتين. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، والآية الثانية فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة، في تجربة ذكرها بعض العلماء، جاءوا بإنسان وضعوه على لوح خشبي وعلقوه من وسط اللوح تماماً بحسب التوازن، يعني علق هذا اللوح بحبل إلى السقف بحيث أن مكان التعليق هو المنتصف الدقيق جداً بحيث أنه يبقى أفقياً. عندما جاءته سنة من النوم مال هذا اللوح، في شيء جاء، النوم يخلق واليقظة تخلق. فلذلك أيها الإخوة، الله عز وجل جعل النوم من آياته الدالة على عظمته. أنا أقول لكم كلمة عن إنسان أعرفه، أنا لا أتردد دقيقة في اليقين أنه لو عرض عليه أن يبيع بيته وأن يبقى بلا مأوى مقابل أن ينام ليلة واحدة لا ينام. أنت حينما تتجه إلى فراشك وتنام نوماً عميقاً، هذه من نعم الله العظمى. وكما تعلمون الإنسان مهما كان متعباً إذا نام أربع خمس ساعات يستريح، يستيقظ نشيطاً كالحصان. فقضية النوم من نعم الله الكبرى. لكن يعني أنا قصة عن سيدنا عمر أحجمت عن روايتها سنوات طويلة، ثم رأيتها برواية أخرى فأصبحت أرويها. لما جاء رسول عامله على أذربيجان وصل إلى المدينة ليلاً في منتصف الليل، فكره أن يطرق باب أمير المؤمنين في هذا الوقت المتأخر، فتوجه إلى المسجد. ما كان في كهرباء، سمع إنسان يناجي ربه ويقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ قال له: من أنت سبحان الله؟ من أنت يا هذا؟ قال له: أنا عمر. قال له: أمير المؤمنين؟ قال له: أمير المؤمنين. قال له: ألا تنام الليل؟ الرواية التي منعتني أن أروي هذه القصة كما يلي: قال له: إني إن نمت ليلي أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. معناها ما بينام، هذا شيء يتناقض مع قوانين الجسم. الرواية الثانية: إني إن نمت ليلي كله، كلمة كله صار في واقع، إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. فالنوم لا بد منه. لذلك مئات القصص التي تروى أنا أعتقد لا أصل لها، أنه فلان الفلاني العالم الجليل صلى الفجر بوضوء العشاء أربعين عام، غير صحيحة. فيك ليلتين ما تنام؟ ما بتقدر، هذا نظام. النبي قال: أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. لا تروي قصة غير معقولة، لا تروي قصة مستحيلة. حينما تروي هذه القصص تجعل الدين شيء غير واقعي، شيء مستحيل. نعم. لذلك أنا أحجم عن رواية قصة غير مألوفة، غير معقولة، غير منطقية، لا يقبلها العقل. لذلك هذه القصص التي تروى، قرأ القرآن في ليلة واحدة 600 صفحة، إذا الصفحة بيقراها بركعة
بده يصلي 600 ركعة. 600 ركعة ما بيكفي ليلة واحدة. في أشياء معقولة وفي أشياء غير معقولة. فمن سنة النبي أن نصلي 11 ركعة، 8 و3 وتر في الليل، هذه السنة. فخليك مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تبالغ، لا تجعل الإسلام شيء خيالي غير واقعي. نعم. الشيء اللطيف أنه الإنسان هو نائم كل شيء معطل إلا الأذن. من هنا قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لو أن آذانهم تعمل عمل الطبيعي لما ناموا هذه السنوات المديدة. أيها الإخوة، الآن في سورة الأنفال جاءت الآية: إذ يغشيكم النعاس أمنة، إشارة إلى أن كل أصحاب النبي الكريم أصابتهم هذه الغفلة في النوم، يعني نعاساً أمنة، فاطمأنت قلوبهم، وفي نوم مع القلق. يعني غير المؤمن لو نام في معه قلق، في معه أحلام مزعجة جداً، في معه كابوس كما يقولون. لكن في آل عمران قال تعالى: أمنة نعاساً، معكوسة، ما كل الذين ناموا كانوا مطمئنين. في الأنفال كل الصحابة كانوا نائمين، أما في مجال آخر كان في منافقين، بعض الذين ناموا كانوا مطمئنين. يعني في دقة بالقرآن الكريم مذهلة. في مرة أجت النعاس أمنة، في مرة أمنة نعاسا، التبديل له معنى دقيق جداً. يعني مثلاً الله قال: السارق والسارقة، بدأ بالسارق. أما بالزنا قال: الزانية والزاني، لأنه هي المرأة أصل في الزنا، بتكشف مفاتنها تغري الرجال بها، هذا اسمه التحرش. الرجل يتحرش بالمرأة بكلمة أو بلمسة، أما المرأة تتحرش به بثيابها. أنا لا أنسى قصة حدثتها من قبل أخ كريم. العرض بفضائية شاب يعني مجرم اغتصب عدد من الفتيات كبير جداً وقتلهن. ففي باحثة اجتماعية طلبت أن تلتقي معه على فضائية. طبعاً سألته عن اسمه، قال لها اسمه، لا يفقه شيئاً، لا يقرأ ولا يكتب، يعني جاهل جهل مطبق. فقالت له: كيف تفعل هذا؟ قال: من ثيابهن. هذا الجاهل وضع يده على المشكلة، من ثيابهن. تقول له هذه الباحثة: لو أن امرأة محجبة هل تتحرش بها؟ ألا الذي يتحرش بها أقتله. كل قيمة المرأة تظهر من حشمتها وكأنها ملكة. يعني أنا ما بتصور إنسانة محجبة حجاب شرعي أحد يتحرش بها، أكاد أقول مستحيل. ما ظهر منها شيء، ما ظهر من مفاتنها شيء حتى تدعو إلى التحرش. أما التي تعرض كل مفاتنها على الناس كأنها تدعوهم إليها. أيها الإخوة، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أولاً، يبدو أنه في إحدى المعارك استطاع المشركون أن يأخذوا الماء إليهم، فحرم الصحابة من الماء، لذلك أكرمهم الله. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. هم مع الله والماء بيد الله. لذلك وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

إشارة دقيقة جداً، وأنت في ساحة المعركة وأنت تقاتل يجب أن تكون نظيفاً، ما قولك؟ وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به. وإذا واحد أصابته جنابة من حلم قال ويذهب عنكم رجز الشيطان، يعني إشارة أولى إلى النظافة، وإشارة ثانية إلى إنهاء الجنابة، وكلاهما مقلق. إنسان غير نظيف في عنده قلق كمؤمن. في أشياء لطيفة جداً، أن الله عز وجل وصف لنا صلاة الجماعة في الحرب، في الحرب وفي قتل ومع خط المواجهة الأول ينبغي أن تصلي جماعة، إلى نظام خاص في آيات أخرى مشروحة. فأنت مدعو أن تصلي جماعة وأنت في الحرب، فكيف في السلم؟ وأنت مدعو أن تكون نظيفاً وأنت في ساحة المعركة. وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يعني هذه النقطة الدقيقة، أن الإنسان حينما يقاتل في سبيل الله قتالاً مشروعاً يبتغي من هذا القتال وجه الله عز وجل، الله عز وجل يملأ قلبه طمأنينة. والله سمعنا قصص عن إخوتنا في غزة أثناء الحرب الأخيرة، شيء يكاد لا يصدق، من طمأنينتهم عم بيواجهوا أكبر جيش، هم ضعاف لا يملكون من الأسلحة الحديثة إلا الشيء القليل جداً، ومع ذلك ألقى الله في قلبهم الطمأنينة. قصص كثيرة جداً قيلت. وليربط على قلوبكم، المؤمن يتمتع بطمأنينة عالية جداً، يلقي الله في قلبه الأمن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة مع كل إنسان، مع الكافر، مع الملحد، مع المشرك، مع العاصي، مع الفاجر، مع أي إنسان. لكن إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع التوابين، هي معية خاصة. قال علماء التفسير المعية الخاصة تعني أن الله ينصرهم ويحفظهم ويوفقهم ويحميهم ويطمئنهم. المعية الخاصة تعني النصر والتأييد والحفظ والتوفيق، هذه المعية الخاصة، وهي في متناول كل منكم. كن مع الله ترى الله معك، كن معه مستقيماً تراه معك مثبتاً، كن معه مستقيماً تراه معك موفقاً، كن معه مستقيماً تراه معك ينصرك على أعدائك. إذاً وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، يعني الماء للنظافة أولاً وللبعد عن الجنابة إذا كانت هناك جنابة، وليربط على قلوبكم. بالمناسبة قالوا الدعاء يقوي العقيدة، لما دعا هؤلاء الصحابة ربهم من أجل الماء والماء نزل قويت ثقتهم بربهم وقويت عقيدتهم وإيمانهم به. فالدعاء سلاح المؤمن وهو يقوي العقيدة. أنت إذا دعوت الله دعاء صحيح، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ودعوته واستجاب لك يزداد إيمانك بالله، بل يتجدد إيمانك بالله، بل هذا

الدعاء المستجاب يعد يوماً من أيام الله، قال تعالى وذكرهم بأيام الله وليربط على قلوبكم، دعوتم ربكم أن ينزل عليكم المطر من السماء، المطر نزل. لو فرضنا لا سمح الله ولا قدر وقعنا في سن جفاف كبيرة جداً والسماء لا تمطر، مضى الشهر التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والأول ما كان في مطر، لو فرضنا أجرينا صلاة استسقاء وعقب هذه الصلاة الأمطار نزلت كأفواه القرب، بماذا يشعر كل المسلمين؟ الثقة بالله عز وجل، الله موجود كل شيء بيده. بالمناسبة أنت حينما تدعو الله ويستجيب لك تزداد إيماناً به، من هنا قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أنت متى تدعو الله حقيقة؟ إذا آمنت أولاً بوجوده وآمنت ثانياً أنه يسمعك، إن تكلمت فهو يسمعك، وإن تحركت فهو يراك، وإن أضمرت شيئاً فهو يعلمه، وثالثاً تؤمن أنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. والله أعرف صديق القصة من 24 سنة أصيب بورم خبيث بالرئتين، والذين عالجوه أصدقائي أعطوا جواباً قطعياً ما في أمل أبداً، في أمل وحيد أن يزرع رئة، وأجرة هذه العملية ثمن بيته بالضبط، ابنه صغير يبدو أنه له دعاء مستجاب، الآن حي يرزق، والعملية محتاجة، وصار في تراجع ذاتي. في بالطب شيء اسمه الشفاء الذاتي، لأنه مربوط هالموضوع بالخرافات مهمل، أما هو موجود في شفاء ذاتي. فالدعاء يقوي العقيدة، أنت حينما تدعو الله أنت مؤمن بوجوده وأنه يعلم ما تقول وأنه على كل شيء قدير وأنه يحبك، أربع أشياء. عدوك قادر لكن ما يحبك، يحبك وقادر وسميع عليم وموجود. لذلك قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. وليربط على قلوبكم، يعطيك المعنويات العالية، واثق ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأخطر شيء الآن أن نهزم من الداخل، يعني في انهيار داخلي، انتهينا ما بيدنا شيء، لا الله موجود، والله عز وجل يظهر آياته من حين لآخر. هي تبع الخنازير مو من آيات الله، رعب بالعالم كله، وقبل منا تبع الطيور، وقبل منا حرب غزة، مو دعم إلهي؟ الله عز وجل يظهر آياته، وقبل منا انهيار النظام العالمي وراء بعضه الحمد لله. وليربط على قلوبكم، أنت مع منهج السماء، أنت مع وحي السماء، بس بقى المشكلة أن أمة المسلمين نائمة في ضوء الشمس، أعداؤهم يعملون ليلاً نهاراً في الظلام، إلا أن الذي يعمل في الظلام يسبق من هو نائم في ضوء الشمس طبعاً. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، دقق، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. وأنا تعليق من عندي، وأمته هزمت بالرعب مسيرة عام، لما في شرك، في ضعف، في معاصي، صار في هيمنة للأعداء. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. أخواننا الكرام، الفكرة مهمة جداً، نحن أمة، لو صار في من هذه الأمة من هو

كافر بالله، ومن هو مؤمن؟ صار في مشكلة بين هذين الطرفين، الطاقات والجهود بددت. نحن هل تصدقون بحربي أفغانستان والعراق الكلفة تقريباً 3000

0: حل معظم مشكلات البشر. لما صار في انشقاق وحروب، هالطاقات والثروات والأموال أنفقت لشيء لا يقدم ولا يؤخر. فلذلك الآية الكريمة: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. لما ساووا انشقاق بالأمة، لا، مؤمن وكافر، الكافر والمؤمن صار في شقاق. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه، يعني الله عز وجل جعل الذوق لا للطعام والشراب فقط، للذل. ذق إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا الذي يشق صفوف الأمة يجعل بأسها بينها، والذي يوحدها يجعل بأسها على أعدائها. فرق كبير جداً بين أن تشق صفوف الأمة فتجعل بأسها بينها، وبين أن توحدها فتجعل بأسها على أعدائها. فلذلك أول ورقة رابحة يحملها العدو هو الفتنة الطائفية. ترونها تعمل عملها في بلاد أخرى، فنحن بوعينا إن شاء الله نسقط هذه الورقة الرابحة من أيدي الطغاة والأعداء، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: وين هالغيبة يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش.
7: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحت.

0: الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
1: قصد قصد قصد مع اسكانات ناصر حمدان
2: بيت الامان. اسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل: 079-80-111-63.
7: مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت.

0: أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة

0: زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
1: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: كيف بي

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل سواك.

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء مستمعي ومتابعي الكرام من برنامج وحي الجمعة، والذي سنتحدث خلاله عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت عن فضل الصلاة وأسرارها، لا سيما وأن الصلاة كشعيرة من أعظم شعائر الإسلام تتضمن أسرارا إيمانية وروحانية وجسدية وقلبية عميقة، ترتقي بالنفس البشرية وتحقق سكينة القلب والجوارح. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نرحب بكل من صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور غالب الزعارير المفتش العام لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفضيلة الشيخ يوسف أبو غزالة المدرس في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، فأهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. فضيلة الدكتور غالب، نبدأ بسر الصلاة كعمود من أعمدة الإسلام العظمى، بل هي عمود الدين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة عندما يقف المصلي بين يديه سبحانه وتعالى لينقطع عن الخلق ويلتفت بكامل جوارحه وقلبه وعقله إلى خالقه عز وجل، مستشعرا عظمة الخالق والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى بقلب حاضر وذليل. تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كل الشكر والتقدير للإذاعة الأردنية ولإذاعة القرآن الكريم والقائمين عليهما

0: ولمن أتاح لي هذه الفرصة الثمينة أن أتحدث عن شيء عظيم وركن ركين من أركان الإسلام، بل عمود الدين.
1: نعم.
0: فعمود الدين له معنى كبير ودلالة عظيمة، ونحن نعلم أن البيوت لا تقوم إلا على أعمدة، وأن السماء مبنية على أعمدة، وأن هذا الدين مبني على عمود واحد إنه الصلاة. وإذا نظرنا في حقيقة الصلاة نجد أن أركان الإسلام تجتمع فيها.
1: نعم.
0: فيجتمع فيها الحج والصوم والزكاة والشهادتان. في الصلاة في التشهد الأول والتشهد الأخير الشهادتان، والصلاة ركن. إذن هذان ركنان من أركان الإسلام. ثم والإنسان يصلي يكون صائم، وإذا أكل أو شرب وهو يصلي بطلت صلاته، إذن في صوم في الصلاة. ثم تتجه إلى القبلة وهي الكعبة المشرفة، وهذا له علاقة بالحج. ثم إن في الصلاة زكاة، وهذه الزكاة ليست زكاة مال فقط، بل زكاة للنفس والجسد والروح، والله تعالى قد جمع التزكية مع الصلاة في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن تجتمع أركان الإسلام في الصلاة، فهي عمود الدين وأساس متين، من تركها فإنه يحاسب حسابا عظيما، ويوم القيامة يقول الله تعالى عن المجرمين الذين أدخلوا في النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا أول جواب: لم نكن من المصلين. ثم قالوا بعد ذلك: ولم نكن نطعم المسكين. ولاحظ كلمة ولم، يعني يتبع من ترك الصلاة وأوامر أخرى الإنسان يتخلى عنها.
1: نعم.
0: ولم نكن نطعم المسكين وأكثر، وكنا نخوض مع الخائضين وأكثر، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء الذين تركوا الصلاة. إذن لما ترك الصلاة ترك كل شيء، وهذا مؤكد في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وقال بعدها: واتبعوا الشهوات. معنى لما ترك الصلاة ذهب إلى الشهوات. وسيدنا لقمان لما قال لابنه كما جاء في القرآن الكريم: يا بني أقم الصلاة، بعدها قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. معناه إنه الإنسان لما يأتي بالصلاة يأتي بالإسلام، ولما يترك الصلاة يترك كثير من أوامر الدين وأوامر الإسلام. ونذهب أكثر إلى موطن آخر في القرآن الكريم: إن الإنسان خلق هلوعا. من هو الهلوع؟ لو واحد سأل من هو الهلوع، القرآن يفسر بالقرآن بداية: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر
1: جزوعا،
0: وإذا مسه الخير منوعا. إذن يجزع بالشر والبلاء، ويمنع الخير عن نفسه وعن أهله وعن المجتمع. استثنى هون الهلوع إنه يكون مؤمن، إلا المصلين: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. لاحظ بعدها أيضا يتبعه أشياء: الذين هم على صلاتهم دائمون. إذن لما داوم على الصلاة إيش أجا؟ إجا بعدها أشياء أخرى تبعت الصلاة: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأكثر: والذين يصدقون بيوم الدين، وأكثر: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. إذن لما يترك الصلاة يترك الإسلام، ولما يأتي بالصلاة يأتي بالإسلام، وكأن الأمر هكذا. فهذا معنى عمود الدين، والله أعلم.
1: تمام. هذا العمود بدايته فضيلة الشيخ يوسف يعني قضية تكبيرة الإحرام بما تتضمنه من إعلان صريح بإلقاء الدنيا وما فيها خلف ظهر المصلي، والبدء في رحلة روحية إيمانية، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى وهو يأمر الأمة المحمدية، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال أمره للنبي عليه الصلاة والسلام: وأقيموا الصلاة، كما جاء في عدد من الآيات القرآنية الكريمة. نتحدث عن كيفية إقامة الصلاة. هل إقامة الصلاة تتمثل بمجرد أقوال وأفعال مخصوصة يقولها ويفعلها المصلي بدءا من تكبيرة الإحرام، وتجد

0: تنتهي بالتسليم بما تتضمنه الصلاة أيضا من أركان قولية وفعلية وقلبية. كيف نحقق قضية إقامة الصلاة بما تتضمنه من أسرار بأفعالها وأقوالها المخصوصة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم كما ذكرنا؟ بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونشكركم على هذه الاستضافة الطيبة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا لسان حق وصدق في هذا الموضوع الذي ربي يكرم به مجتمعنا الأردني في طرح أساسيات صلة العبد بربه تبارك وتعالى، وأعظمها الصلاة التي هي المعراج الروحي للعبد. وكون الإنسان يا إخواننا الكرام في هذه الدار التي هي عالم المشاهدة يحجب عنها عن مقصوده، ومقصوده صلته بربه تبارك وتعالى. لو بقينا مع الدنيا وما فيها لغرت كثيرا منا، والله سبحانه وتعالى سماها دار الغرور، فشرع لنا هذه الصلاة الطيبة المباركة التي هي صلة بين العبد وربه. لكن لا تكون الصلاة كما ذكر سيد الدكتور غالب عمودا للدين إلا إذا أقيمت كما أراد الله تبارك وتعالى. لو لم يقمها صاحبها على مراد ربه تبارك وتعالى ما كانت عمودا للدين. لذلك من ضيع الصلاة ضيع كل الأحكام بعدها، وضيع كل الفرائض بعدها. لذلك الإقامة تحصل يا إخواننا بتحقق بعض التوجيهات القرآنية والنبوية من طهارة الظاهر والباطن. طهارة الظاهر عندنا شروط قبل الصلاة، وهي طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان، وعندنا كذلك طهارة القلب. فلا يمكن أن أدخل إلى حضرة الرب سبحانه وتعالى وأنا قلبي ملوث بالغرور والكبر والحسد وحب الدنيا.
0: هل اشتراط الوضوء وإزالة الحدث بنوعيه الاثنين الأكبر والأصغر كشرط لصحة الصلاة له علاقة وله ارتباط بهذا السر، بحيث تكون الصلاة عندئذ مطهرة للإنسان من الذنوب والخطايا، من الأدران، من النجاسة الحقيقية والنجاسة المعنوية؟
1: نحن نفرق بين صحة الصلاة وبين إقامتها. ما ذكر في القرآن مدحا للمصلين إلا أن يسبقه إقامة والمقيمين الصلاة أما لما ذم المصلين قال فويل للمصلين، ما قال فويل للمقيمي الصلاة. فإقامة الصلاة هي تتعلق بصحة الأحكام الشرعية التكليفية، وكذلك صحة البواطن من التوجه إلى الله عز وجل بالكلية وإقامة. لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، يعني هذا أو الطهور يعني إيه المسلك الذي تسلك به إلى دخول الصلاة بتكبيرة الإحرام، حتى تستطيع تنزع العلائق كلها بقولك الله أكبر. لابد أن تتطهر. من تطهر فأسبغ الوضوء. كان حاتم الأصم هكذا يقول أنا إذا دخلت في صلاتي أسبغت الوضوء، ثم أتيت المصلى فصورت نفسي أني بين يدي ربي وأن تحت الصراط وعن يمين الجنة وعن يسار النار وورائي ملك الموت وهكذا، ولا أدري بعد ذلك أقبلت صلاتي أم لم تقبل. لذلك الشرط الأول بإقامة الصلاة طهارة الظاهر وكذلك طهارة الباطن، حتى تكون الصلاة عمودا للدين. الله تعالى أعلم.
0: إذن لابد من طهارة الظاهر وطهارة الباطن ليه قضية لصحة إقامة الصلاة، ومن ثم تكون الصلاة عمودا للدين كما ذكرتم فضيلة الدكتور. وهذا يقودنا إلى الحديث عن أثر الصلاة في بناء شخصية المسلم، في بناء الهوية الإسلامية للفرد والمجتمع المسلم، وتهذيب شخصية هذا الفرد، تهذيب سلوكه، أيضا حفظ قلبه وجوارحه من الذنوب والمعاصي، ليكون هذا الفرد بعد ذلك مواطنا صالحا في مجتمعه الذي يعيش فيه.

0: بل يكون كالغيث أينما حل نفع. أولا يساعد في حفظ أمن مجتمعه واستقراره، يحافظ على نظافة بيئته. وهنا نتحدث عن ما جاء في مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في مبادرته في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. نتحدث المصلي الذي يقيم الصلاة يستحيل أن يؤذي البيئة التي يعيش فيها، أليس كذلك؟
1: نعم.
0: نتحدث عن أثر الصلاة في بناء شخصية المسلم وتعزيز هويته، حفظه من الذنوب والآثام وإن كانت كبيرة كالربا، الزنا، شرب الخمر، أكل المال بالباطل، غير ذلك، وإن كانت صغيرة تتمثل بإلقاء الأذى على الطريق.
1: نعم.
0: تفضل يا سيدي.
1: الحقيقة يعني سؤال مهم جدا، وقد وضعت يدك دكتور علي على الجرح. نحن بالصلاة يتغير مجتمعنا إلى الأفضل والأحسن والأكمل والأتم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآية الكريمة العظيمة التي جمعت في خصالها وآياتها ومعانيها ودلالاتها الشيء الكثير. إن الصلاة تنهى، الصلاة لا تتكلم، لكن هنا أثر الصلاة على شخصية المسلم وعلى سلوك المسلم وعلى أخلاق المسلم وعلى قيام المسلم يجب أن تكون واضحة. وإن في اللغة العربية أداة توكيد بالإضافة إلى أنها نصب، هي تنصب وتؤكد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي أي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونحن بحاجة إلى هذه الصلاة وإلى هذه المعاني. فإذا نظرنا تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة، فمعناه هي في داخلنا وفي خارجنا مؤثرة تأثير إيجابي على حياتنا وعلى أعمالنا وعلى برنا وعلى إحساننا. فالمصلي الذي يرتبط بربه 5 مرات في اليوم والليلة دائما عنده انضباط، حتى لو أراد أن يعصي يتذكر أنه في أذان، في صلاة، في مسجد، في ارتباط بالأذان. يعني كثير إحنا الآن من مناسباتنا الدينية نقول يوم الجمعة مثلا بعد صلاة العصر، ربطناها بيوم الجمعة وربطناها بالصلاة بعد العصر. إذا ربطناها بشعيرتين، شعيرة الجمعة وشعيرة
0: المناسبات الاجتماعية.
1: وهذا يدل على أثر الصلاة في مجتمعنا أيضا وفي حياتنا وفي برنا وفي أحوالنا وفي كل مناسباتنا. هذه واحدة. وأما الثاني فالمهم جدا أن نحترم الوقت في الإسلام، والوقت أيضا مؤثر في السلوك. والغرب لما نجح وفي حضارته وفي علومه وفي شأنه ركز على أمرين: احترام الإنسان والطفل، وبدأ من عند الطفل ومن الصغير. ونحن نعلم أن اليابان من الدول العظمى، واليابان لما بدأوا بحضارتهم وقيمهم بالنسبة لهم نتكلم، وبالنسبة للصعود اللي صعدوه في مناحي شتى، لا نتكلم عن الدين طبعا هنا، لكن في الحياة الدنيا بدأ بالتركيز على أطفالهم.
0: نعم، تماما كما فعل من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
1: هذه واحدة. والثانية ربنا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن وأمر أهلك بالصلاة. إذن نبدأ بالطفل، نبدأ بالأهل، نبدأ بالأولاد.
0: نعم، سنتحدث إن شاء الله عن هذه القضية. لكن قضية الآن إحنا ذكرنا وقررنا أنه للصلاة أثر كبير في تهذيب سلوك الإنسان.
1: نعم.
0: بحيث ينطبق عليه عندئذ قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء بضع وسبعون شعبة، أعلاها
1: لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى
1: من الطريق،
0: عن الطريق. تمام.
1: نعم.
0: الآن فيما يتعلق بقضية مبادرة سمو ولي العهد المعظم،
1: نعم،
0: يعني وإحنا في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية قمنا بحملات.
1: صحيح.
0: حملة معا لأردن أجمل، بيئة أنقى ومجتمع، حملة بيئة أنقى ومجتمع أرقى، اعتمادا طبعا على طلبة دور القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. كيف
1: نعم.
0: أنه طلبت هذه الدور مع المشاهدين

0: مشرفين عليها مع كبار موظفي وزارة الأوقاف
1: أن يكون
0: وشؤون
1: عنوانها
0: المقدسات الإسلامية، تقدمهم معالي الوزير عطوفة الأمين العام، يقومون أو يقوموا بحملات نظافة توعية باعتبار أن المشايخ قدوة من للمجتمع،
1: نعم.
0: لأفراد المجتمع.
1: نعم
0: تفضل.
1: والله يا دكتور، إنه الآن هذه المبادرة كلنا شعرنا بها،
0: نعم.
1: سواء الداعية أو الأستاذ في الجامعة أو المدرس في مدرسته أو في دور القرآن والمراكز الصيفية وغيرها. والحقيقة أنها مبادرة جاءت على قدر وعزم وهمة،
0: نعم،
1: من الهاشميين الكرام الذين دائما يوجهوننا نحو الخير والبر والإحسان. فهنا نربط هذا الدين بالبيئة والعمل وبحياتنا،
0: ونربط الصلاة أيضا
1: ونربط
0: بالبيئة.
1: الصلاة.
0: نعم،
1: إنه هذه الصلاة شعيرة، ولكن هذه الشعيرة مهذبة.
0: نعم، المصلي عندما يرى مثلا شيء في أرضية المسجد هو
1: نعم.
0: مطالب شرعا بأن يقوم بحمله ووضعه في صلة القمامة.
1: تمام.
0: كذلك الأمر وهو يسير في الشارع.
1: 100%.
0: نعم.
1: وفضيلة الشيخ بارك الله فيه قال يعني بهذا الأمر قبل قليل، إنه الإنسان عندما يصلي يصلي بثوب طاهر، مكان طاهر، وبقلب طاهر، وبجسد
0: نعم.
1: طاهر.
0: نعم.
1: والطهارة يعني لما الإنسان يطهر المكان اللي بيصلي فيه معناته حافظ عليه. لما يطهر ثوبه حافظ على البيئة، لما يطهر جسده حافظ على البيئة، لما يطهر قلبه بيطهر كل شيء.
0: نعم.
1: وبالتالي كانت الصلاة مؤثرة إيجابا في بيئتنا وفي حياتنا وفي أعمالنا، وفي عندما نسوق السيارات في الشارع نحترم هذا الشارع ونحترم هذا المكان. وحتى الصوت اللي بيطلقه الإنسان أو الزامور الذي يطلقه بدون حاجة هو مؤثر في البيئة. ليس فقط البيئة أنك تلقي أشياء فقط، ممكن تلقي أصوات غير لائقة في البيئة وتؤثر على البيئة سلبا.
0: نعم، التلوث السمعي
1: التلوث
0: والتلوث
1: السمعي.
0: البصري.
1: وبالتالي كانت البيئة الحاضنة لنا هي البيئة الطاهرة التي تحمل هؤلاء الناس الأطهار الأغيار الذين يغارون على وطنهم وعلى شوارعهم وعلى سياراتهم وعلى أماكن جلوسهم وعلى أماكن العبادة التي يرتادونها، وهذا في صلب الدين وفي صلب العقيدة الدينية. نعم سيدي، والحديث الذي تفضلتم به حديث يعني مشهور على ألسنة الناس.
0: نعم.
1: وهناك فرق بين المتواتر والمشهور، ولا يخفى عليكم هذا، ولكن المشهور هنا هذا الحديث، إنه الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع من 3 إلى 9.
0: نعم.
1: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه
1: وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. طب أين الحياء الآن بهذه الشعب؟ والحياة أيضا بيئة، إنه الإنسان عندما يستحي لا يرمي شيء خطأ ولا يصيح ولا يؤثر سلبا. وقال العلماء لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياة في رقم معين، قال حتى يسمح للذهن إنه يتخيل أن الحياة مشترك في كل نواحي الدين وفي كل نقاط الإيمان في الإسلام. وقيل أن الحياة هو جزء من كل ركن من أركان الإسلام اللي واردة. يعني الحج بده نظافة وطهارة وبده حياء، الصوم بده طهارة، الزكاة بدها طهارة، الصلاة بدها طهارة، ولا يمكن أن نطوف في الكعبة وجسد الإنسان إلا ويكون طاهر ويكون مرفوع الحدثين أيضا، ولا يمكن أن نصلي وإلا في مكان طاهر، بقلب طاهر، بجسد طاهر، ببيئة طاهرة، ونقف في مكان نقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى يستحق هذا الوقوف المكرم المشرف الذي تقف فيه منتصبا أمام ربك، تناديه ويناديك، تخاطبه ويخاطبك، تقول اهدنا الصراط المستقيم. وأي صراط إذا الإنسان لم يستفد من هذا الكلام الذي هو طلبه من ربه سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى الآن لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى تلكم الرحاب المباركة.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ووالدي سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأصحاب وأنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل إياكم مع برنامج وحي الجمعة والحديث عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، فضل الصلاة وأسرارها.

0: فضيلة الشيخ يوسف، قضية الخشوع في الصلاة، من أسرار الصلاة قضية الخشوع. ومن المعلوم لدينا جميعا بأن روح الصلاة وجوهرها الذي يحول الأفعال المجردة من قيام وركوع وسجود وجلوس وغير ذلك، يحول هذه الأفعال المجردة إلى طاقة روحية شفائية وسكينة نفسية تفرغ كل الشحنات السالبة والتوتر والقلق الموجود بالإنسان من خلال الاتصال بالخالق تبارك وتعالى. هذا شيخنا يقودنا إلى الحديث عن وجوب تحقيق الخضوع والسكينة والخشوع، حضور القلب بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلاة، من أجل نيل الفلاح في الدنيا والآخرة، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
1: تفضل. الله يكرمكم، بارك الله بكم. نعم، تفضل. ذكر سيدي الدكتور غالب حفظه الله تعالى أن ثمار الصلاة نهي عن المنكر وإتيان بالمعروف، ولا يتحقق العبد في ثمرات الصلاة إلا بالخشوع فيها. الإمام ابن عطاء اللاسكندري رحمه الله تعالى يقول: الأعمال صور قائمة. الأعمال يعني أعمال الجوارح، أعمال الأبدان صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. فمن عمل لله تبارك وتعالى بإخلاص آتت الصلاة التي كلفه الله تعالى بها أكلها، وكان عبدا مطيعا لله ربانيا. ما أحوجنا إلى أن نحقق الفلاح في الدنيا قبل الفلاح في الآخرة. ذكر الله تعالى قد، ويعقبها فعل ماضي يفيد التحقق. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكأن الفلاح المرجو في الدنيا من الصلاة يكون بالخشوع، والفلاح المرجو في الآخرة يكون بالخشوع. والخشوع يستجلبه العبد أولا بالهمة. نحن المشكلة يا سيدي أن غاية الصلاة وهي صلة العبد بربه تغيب عن المصلي نفسه. أنا عندما أدخل في الصلاة لابد أن أسعى لأن أحقق الصلة بربي، أن أكون بين يدي ربي أناجيه ويناجيني. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فورد أن الله تعالى في قبلة العبد، وأن الله يناجي العبد ما دام في مصلاه. فإذا استجلب العبد الهمة يكون هناك حضور للقلب. الأمر الثاني إخواننا، حتى يكون العبد خاشعا في صلاته لابد أن يدخل في الصلاة على مقام من التعظيم لله تبارك وتعالى. التعظيم إما يكون بالنظر إلى جلال الله وعظمته، أنت بين يدي ربي ملك الملوك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التعظيم، نظر العبد إلى حقارة نفسه بين يدي ربه تبارك وتعالى: أنا المسكين الضعيف العاجز، ربي أدخلني حضرته وأذن لي بمناجاته. وهذا يجعلنا يا إخواننا نعم نتدبر الآيات القرآنية في الصلاة، ونذوق معنى الركوع ومعنى السجود بين يدي ربنا تبارك وتعالى. وينتج عن ذلك يا إخواننا رجاء، نعم رجاء بكرم الله وجنة الله ورضوان الله تبارك وتعالى، وكذلك مهابة دائمة ومراقبة. يعني الصلاة يا أحبابنا لو كانت على مقام من الخشوع، نعم، لكان العبد قد حقق مقام الإحسان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله تعالى أعلم.
0: نعم. فضيلة الدكتور غالب، الآن يعني الصلاة كما نعلم جميعا فرضت، هي الشعيرة الوحيدة التي فرضت في الإسلام من قبل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدون وساطة سيدنا جبريل عليه السلام، بخلاف الصوم والزكاة والحج وغير ذلك من فرائض وشرائع وشعائر الإسلام، كلها فرضت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل. طبعا هذه الشعيرة، شعيرة الصلاة، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الله في ليلة الإسراء والمعراج. ومن شروط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة، وقد كانت قبلة المسلمين الأولى المسجد الأقصى المبارك. دلالة فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج على الارتباط الوثيق بين قضية إقامة الصلاة التي بينا كيفيتها قبل قليل، وبين قضية تحرير المسجد الأقصى المبارك، باعتبار أن الصلاة هي الركيزة الأساسية لمسألة الإعداد الإيماني والروحي، انطلاقا من قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه القوة قد تكون قوة مادية وقد تكون قوة معنوية. أقول لمسألة الإعداد الإيماني والروحي للجيل المؤهل لحمل أمانة الفتح والتحرير وحيازة أسباب النصر والتمكين، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ولأن الانتصار على الأعداء يتطلب أولا الانتصار على الشهوات، وهذا الأمر يعني في قضية الصلاة لاحظنا كيف أن صلاح الدين الأيوبي انتبه إليه، وكيف أن السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية انتبه إليه، وكيف أن الملك عبد الله الأول ابن حسين طيب الله ثراه انتبه إليه عندما حرص على أن تكون من جملة وحدات الجيش العربي المصطفوي الذي أراده رحمه الله تتما لبعثة سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، إفتاء القوات المسلحة. وكلف فضيلة الشيخ عبد الله العزب رحمه الله تبارك وتعالى بتأسيس هذه الإفتاء في مختلف كتائب الجيش العربي المصطفوي، ورأينا أثر ذلك في المعارك التي خاضها الجيش العربي المصطفوي على أسوار القدس، في باب الواد، في اللطرون، في معركة الكرامة الخالدة، وكيف انتصر هذا الجيش على العدو بقول الله أكبر وبشعيرة الصلاة. نتحدث عن هذا الرابط، بارك الله فيكم.
2: يعني جزاك الله خير أولا على هذه اللفتات والربط الإيماني والمكاني والزماني. وإذا عدنا إلى سورة الإسراء نجد ذلك يتجلى جليا واضحا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا من مسجد لمسجد، من مسجد لمسجد، ثم إلى السماء، والسماء فيها البيت المعمور. إذا من مسجد إلى مسجد إلى السماء في البيت المعمور. هذا ارتباط وثيق وعلاقة وثيقة بالعبادة. ومن يعيد القدس إلى الإسلام والمسلمين، بأن الإسلام هذا الجانب أولاه شيئا كثيرا وعظيما، بأن الله قادر على أن يعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم من مكة مباشرة. بالنسبة لمنظورنا كمخلوقين إنه أقرب وأسهل، ولكن من هذا المكان الطاهر، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم العروج من هناك، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم للبيت المعمور، وفرضية الصلاة اللي عاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إن من صلاة مكان يصلى به المسجد الحرام، إلى مكان يصلى به المسجد الأقصى، إلى مكان يطوف به الملائكة البيت المعمور، ثم يعود بالصلاة، هذا يعطينا الدرس الأكيد والواضح والبين. أن الجيل الذي سيعيد القدس والأقصى والمقدسات من أول شروطه أن يكون عبدا لله مصليا. ولاحظ الآية الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله ولا نبيه. لأن العبودية

0: تعني المعاني هذه الجميلة كلها. ثم يأتي بعد هذه الآية: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إذن سبحان الذي أسرى بعبده هنا عن نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم ننتقل أكثر: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا. العبادة لنا بده يكون مصلي، ما بده يكون تارك للصلاة، لأنه اتفقنا في بداية الجلسة أن الإسلام ينسجم تماما مع تعاليمه، وأنه من أتى بالصلاة أتى بالإسلام وأتى بالأركان الأخرى وأتى بالبر والإحسان، ومن ترك الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
1: صحيح،
0: فسوف يلقون غياء. وهنا نؤكد تماما على أن هذه المبادرات والهاشمية الكريمة وصولا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملك المؤسس عبد الله الأول، ثم إلى جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه، ثم إلى ولي العهد، بأن هذا البلد الآمن المطمئن فيه رجال يقومون على حبه والإيمان به، وأنهم مصلون طائعون، وأن هناك دعم وافر. نسمع كل يوم في الإذاعة الأردنية أكثر من برنامج له علاقة بالمبادرة الهاشمية التي يتلى فيها القرآن،
1: نعم،
0: مساء وصباحا وليلا.
1: مبادرة جلالة الملك المعظم
0: نعم،
1: بختم المصحف الشريف في جميع مساجد المملكة.
0: إذن بالمساجد، نعم، إذن بالمساجد تقام، وهذا له معنى عظيم. نحن أقمنا شعيرة، وشيء مهم جدا هي مبادرة القرآن الكريم، ولكن كانت بتوجيه من جلالة سيدنا أن تكون في المسجد،
1: نعم،
0: وهذا له معنى إضافي آخر ودليل كبير على أن هذا الدين إن شاء الله باقي، وفيه رجال يحمونه ويستفيدون منه ويقومون بأداء ما طلب منهم، ونسأل الله التوفيق.
1: بارك الله فيكم، اللهم أمين. فضيلة الشيخ يوسف، هنالك علاقة وسر عظيم من أسرار الصلاة، ألا وهي إقامة ذكر الله تبارك وتعالى في نفس المصلي. يعني من مقاصد تشريع الصلاة تحقيق ذكر الله عز وجل، انطلاقا من قوله تعالى: وأقيم الصلاة لذكري. وانظر أيضا إلى الارتباط الوثيق ما بين قضية إقامة الصلاة وما بين قضية ذكر الله عز وجل، كما جاء في قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هنا الشاهد شيخنا: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وهاي الآية القرآنية الكريمة لا يخلو مسجد في يوم الجمعة من أن يرددها الخطيب في نهاية خطبته. تفضل يا سيدي.
2: نعم، ورد في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: أنا جليس من ذكرني. والذكر كما ذكرت الكتب القرآن الكريم والسنة النبوية منشور الولاية. خلاصة الذكر أن يحقق العبد وليا، أن يجعل العبد وليا لله تبارك وتعالى. الولاية الخاصة ليست الولاية العامة. نعم، الولاية الله ولي الذين آمنوا، هذه ولاية عامة. الولاية الخاصة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أهل العلم: لا يكون العبد وليا إلا إذا أكثر من ذكر الله. والحديث المعروف يا إخواننا، الحديث المعروف: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وسبحان الله، حتى يتحقق العبد بهذه الفضيلة، رب سبحانه وتعالى جعل له هذه الأوقات الخمس، الصلوات. فما دام قد أدى الصلوات في أوقاتها يعتبر عبدا ذاكرا، عبد ذاكر لله. فما دام عبدا ذاكرا هو في حمى الرحمن وفي حفظ الله عز وجل وفي عناية الله. لكن هنا يا أحبابنا إخواننا الكرام، لابد من الالتفات إلى أمر، وهو أن يكون الحق مذكورا لدى العبد المخاطب قبل دخول وقت الصلاة. لأنهم بعض أهل العلم قال: إذا أذن المؤذن فكان الأذان إشعارا وإعلاما لك بدخول الوقت، كان علامة غفلة عن الله. فلابد أن يكون قلبك مهيأ
1: بحيث يحقق وانتظار الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم.

0: صلاة سبعة يظلهم الله في ظله،
1: بعد الصلاة.
0: رجل معلق قلبه في المساجد، معلق قلبه انتهت الصلاة الآن، أنا أعلم المؤذن بدخول الوقت، لا المؤذن يعلمني بدخول الوقت. قالوا كذلك من علامة الخشوع في الصلاة أن يكون العبد حاضر القلب قبل الصلاة، لذلك ذكر

0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: وهذا أتم. فإذا دخل الإنسان، يعني ما دخل وقت الصلاة يا إخواننا إلا وأنا متوضئ وأنا متطهر وأنا قاصد بيت الله عز وجل، ما أذن علي المؤذن إلا وأنا في بيت الله، تمام، في هذه الساعة يعني يتجلى الله، يعني ينزل على قلب العبد بالرضوان والسكينة والأمان، ويبدأ العبد سبحان الله يرى أثار الصلاة نعم عليه بعدها. نعم، لا يمكن النظر إلى أثار الصلاة إلا إذا كنت ذاكرا لله تبارك وتعالى. لذلك قالوا إذا أردت أن تدخل إلى حضرة الله بلا استئذان وأن تكلمه بلا ترجمان فأسبغ الوضوء وصلي. إذا أردت أن تدخل إلى حضرة الله بلا استئذان وأن تكلمه بلا ترجمان فأسبغ الوضوء، يعني كن حاضر القلب ذاكرا. وحضرة الله لا يقبلها لا يقبل الله الغافلين، لا يقبل الله الغافلين غفلة لا تصلح بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى. نعم
0: نعم، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. فضيلة الدكتور غالب، يعني الإسلام دين ودنيا، وقد تجلى ذلك في قضية الصلاة من خلال حرص الشارع الكريم، حرص ربنا تبارك وتعالى على بناء المجتمع الفاضل، على بناء الأسرة الفاضلة، بناء أسرة سعيدة تبتعد عنها الخلافات، يبتعد عنها العنف الأسري، من خلال حرص على تربية الأبناء والأسرة ككل على قضية الصلاة. نتحدث عن أثر الصلاة في بناء الأسرة وتماسكها، حمايتها من العنف الأسري، حمايتها من قضية الخلافات بين الزوجين بما يترتب على ذلك لا سمح الله من طلاق الزوجين، تشرد الأولاد، العنف الأسري، ضياع الأطفال، تعاطيهم للمخدرات، يعني حدث بما شئت. نتحدث عن أثر الصلاة في بناء الأسرة المتماسكة، الأسرة التي تكون لبنة صالحة في بناء المجتمع الصالح.
2: نعم، الحقيقة أنه الصلاة في المنزل، يعني أقصد أنه أهل البيت عندما يصلون أولا تنسجم حياتهم ويعيشون في رخاء دنيوي وفي رخاء إن شاء الله أخروي، وبالتالي عندما يصلي أهل البيت ويذكرون الله تعالى يكونوا جميعا على انسجام متوافق. أولا الكل هدف واحد، لما الأب والأم والأبناء بيصلوا يكون في مقصد وغاية وفي شعيرة تقام في البيت، هذه الشعيرة تولد السكينة والإطمئنان. ولما ذكر فضيلة الشيخ حفظه الله قبل قليل أنه قد لما تأتي قبل الفعل الماضي تفيده تأكيدا وبيانا أكثر من أي فعل، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقيل لما خلق الله الجنة قيل لها انطقي، فقالت الجنة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما تعلم ابنك الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى وإنه له رب لابد أن نلتقي بالله سبحانه وتعالى في صلاتنا، يصبح عنده إلمام أيضا ببر الوالدين. ولما جاء بالحديث عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال بر الوالدين. إذن جمع بين الصلاة وبر الوالدين، إذن الأسرة الآن تجمع بين الصلاة وبين بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. لا يعني أنه الجهاد تأخر أنه ما لهش قيمة وأثر، لا، لكن وكأن الإسلام قدم الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد، له معنى هذا التقديم والتأخير. المعنى أنه لما صلى كان بارا بوالديه، لما صلى وكان بار بوالديه الجهاد يكون سهل عليه، وإعادة بيت المقدس اللي تفضلت فيها بالحديث قبل قليل، علاقة الصلاة ببيت المقدس والإعداد لهذه الأمة وشبابها وأبنائها. ثم أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قالوا مروا أولادكم، لاحظ كلمة أولادكم يعني فيها تحبب وتلذذ،
0: صحيح،
2: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني هذا الحكي احنا الان لو مش مسلم بحاجته، أي واحد العالم

0: ناس اللي اخترعوا الأصنام وعبدوا الأوثان وعبدوا الشموس وعبدوا الأقمار وعبدوا النجوم وعبدوا النيران، هؤلاء عاشوا في فراغ روحي، أرادوا أن يبحثوا عن آلهة فلم يجدوا يعني علاجا إلا بهذا الداء. وبالتالي نحن جاءنا الدواء وجاءنا العلاج وجاءنا الاسترشاد من السماء من رب العالمين عندما أمر نبيه بهذه الخصال الطيبة المباركة. ثم إنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا أن نأمر أبناءنا بالصلاة انسجاما مع قوله تعالى وأمر وأمر، لاحظ كلمة وأمر، أهلك بعدين قال أهلك يعني جماعتك اللي أنت بتحبهم بحبوك، وأمر أهلك بالصلاة ثم قال واصطبر عليها. طيب ليش اصطبر عليها؟ لأنه قد ترى من الأبناء عزوف خاصة في هذه الأيام، لأنه في ارتباطات بالجهاز وفي ارتباط بالخلوي في ارتباطات بوسائل الإعلام وفي بالمواقع الاجتماعية، والوقت يذهب هدرا. الآن لما تقول لابنك صلي بدك تتعب وانت تبلغه صليت ولا ما صليت، بده دوام على ذلك، بدك انت تكرر الكلام مش مرة واحد وبس، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم قال لا نسألك رزقا، طب ايش علاقة الرزق بالصلاة؟ وهون نحن نرزقك مرة ثانية، يأتي كلام الرزق مرتان في آية واحد وفي سطر واحد، دليل أن البيت الذي فيه مصلون فيه بركة في الرزق، وأن البيت مهما كان دخله وكان شأنه وكان علوه إذا فقد فيه أهل البيت الصلاة فقدوا رزقهم وفقدوا بركة الرزق، فقدوا السعادة وفقدوا البركة وفقدوا الحياة الجميلة الكريمة.
1: يعني حقيقة للصلاة آثار وأسرار كثيرة لا يمكن تغطيتها في هذا اللقاء. يعني بقي لدينا أثر الصلاة في بناء المجتمع وتماسكه من خلال جمع المسلمين في صفوف متراصة خلف إمام واحد، الأمر الذي يغرس فيهم روح الألفة والتعارف والمحبة ويساعد على تحقيق قضية التكافل الاجتماعي. أيضا أثر الصلاة في تحقيق وحدة المسلمين، نبذ تفرقهم، جمع كلمتهم في مشارق الأرض ومغاربها ليكونوا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقود البشرية إلى عمارة الكون بالخير والسلام والازدهار. كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور غالب الزعارير، فضيلة الشيخ يوسف أبو غزالة. الشكر موصول مستمعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعقد مباحثات مع رئيس جمهورية تشيك، وجلالته يؤكد أن هناك حاجة ماسة لتكثيف جهود استعادة الاستقرار في المنطقة. جلالة الملك يبحث مع رئيس وزراء جمهورية تشيك سبل توسيع آفاق التعاون الأردني التشيكي، ويؤكد أهمية البناء على العلاقات الراسخة بين البلدين. جلالة الملك اجتمع في براغ برؤساء عدد من الشركات التشيكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية. وزير الخارجية ونظيره التشيكي يوقعان مذكرة تفاهم بشأن مأسسة مشاورات سياسية دورية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين. السعودية تطلق انذارات متكررة لتعرض الرياض لتهديدات

0: جوية معادية وأنباء عن سماع دوي انفجارات هناك. استشهاد فلسطينيين أحدهما جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الشيخ رضوان، والآخر متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم صيرات. إصابة 3 أشخاص أحدهم بحالة حرجة في جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة شقرة، فيما شنت القوات الإسرائيلية غارة وقصفا مدفعيا على مناطق وبلدات لبنانية أخرى بالتزامن مع تحركات عسكرية في مناطق حدودية واستهداف منشآت مدنية وصحية. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الحرب ستنتهي قريبا. ومحليا، وزارة الأشغال العامة والإسكان تباشر تشغيل كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الطرق بهدف تعزيز الرقابة على مخالفات الشحن والممارسات التي تلحق الضرر بالطرق أو تشكل خطرا على مستخدميها. وأخيرا، طقس معتدل في أغلب المناطق حتى يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله تعالى. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير، ومن خلال

0: خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63.
3: مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: بدك إشي ماما؟

0: زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
1: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
2: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا، من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمره.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية نرحب بزميلي فضيلة الشيخ عمر السليمان، مرحبا بكم شيخنا الفاضل.
2: يا مرحبا.
1: في هذا اليوم المبارك سوف نستكمل شرح منظومة السلسبيل الشافي، وقد وصلنا إلى باب اللامات، تفضل شيخ عمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب أقسام اللامات وأحكامها. واللام تعريفية أصلية، اسمية فعلية حرفية، فلام ال زائدة في الكلمة، وهي أتت مظهرة ومدغمة، فأظهرت قبل ابغي حجك وخف عقيمه، وأدغمت فيما خلف،

0: طب ثم صل لرحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم وسم إن أظهرتها قمرية وسم إن أدغمتها شمسية وأظهرا أصلية كألفي ومثلها إسمية كخلفي ولام فعل ثم حرف أظهرا عند الحروف ما عدا لا من وراء كقل لهم قل رب بل لا بل رفع قل جاء والتقى وقلنا بل طبع.
1: نعم في هذا المقطع من هذه المنظومة المباركة من السلسبيل الشافي بيّن الناظم عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى أنواع اللامات وأحكام اللامات الساكنة طبعا، وبيّن أقسامها أنها تعريفية وإما تكون أصلية وإما اسمية وفعلية وحرفية. يعني راح نعيد هذا التقسيم مرة أخرى ونبينها. ثم بيّن أنواع اللام الاسمية وأنها تنقسم، والتعريفية التعريفية كذلك تنقسم إلى قسمين، فلام ال التعريفية إما تكون زائدة في الكلمة وهي طبعا تأتي مظهرة ومضغمة. متى تأتي مظهرة؟ فأظهرت قبل الحروف التالية ابغ حجك وخف عقيمه، وأضغمت فيما سواها فيما خلف، وهي موجودة أضغمت في مع البيت الشعر أوائل بيت الشعر التالي: طب ثم صر رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. ماذا نسميها عند الإظهار؟ وسمي إن أظهرتها قمرية، هي لام قمرية، وسمي إن أضغمتها شمسية. وأظهرا اللام الساكنة أظهرها متى؟ في الأصلية كألفي. هذه الشيخ عمر من وين جاب هذا المثال؟ تعطينا مثلا
0: من قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون.
1: ومثلها اسمية كخلفي، خلفي من أين جاء بها؟
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: إذن تعريفية، تكلمنا عن لام تعريفية أصلية كألفي، وبعدها اسمية كخلفي، ثم انتقل إلى لام الفعل ولام فعل ثم حرف. لام الفعل ولام الحرف أظهرا عند الحروف ما عدا إذا جاء بعدها لاما أو را، لاما ورا. الأمثلة كقل لهم قل ربي بل لا بل رفع، هذه مضغمة لأن جاء بعدها لام أو را. قل جاء والتقى وقلنا بل طبع، هذه جاء بعدها غير اللام والراء. إذا نعيد شرح الأحكام، أحكام اللام الساكنة. اللام الساكنة تعريفها هي لام خالية من الحركة، تقع في الأسماء والأفعال والحروف، متوسطة ومتطرفة، أصلية وزائدة. إذا أقسام اللام الساكنة، أقسامها تنقسم اللام الساكنة إلى أقسام: اللام الإسمية سميت بذلك لوجودها في الإسم، وهي قسمان: أصلية أي من بنية الكلمة. طبعا هو احنا نوعا ما عدلنا على تقسيمات الشيخ عثمان سليمان مراد لسهولتها، قسمناها أولا: اللام الإسمية سميت بذلك لوجودها في الإسم، وهي إما تكون أصلية وإما تكون زائدة. أصلية من بنية الكلمة لا يصح تجريد منها. أعطينا أمثلة على اللام الإسمية الأصلية:
0: ألسنتكم وألوانكم سلطانا إلياس إلياسين ألفافا ملجأ خلفهم.
1: نعم، إذن هذه إلياس هذه ما نستطيع أن نحذفها منها. إلياسين، ترى شيخ عمر هذه إلياسين في رواية حفص هي لام أصلية، اسمية أصلية، اسمية لأنها بالاسم وأصلية، وإن كانت مفصولة رسما لا نستطيع أن نقف على المفصول، بل هي كلمة واحدة إلياسين، لكن في رسمت هي مقطوعة أو مفصولة لأنها في قراءة أخرى مثل نافع

0: يقرأها آل ياسين، فآل ياسين تصبح مثل آل عمران، آل فرعون، نستطيع أن نقف عليها. فإذا هذه الكلمة، هذه الكلمات في أو هذه اللامات في هذه الكلمات هي تعتبر أصلية، من جزء من بنية الكلمة. حكمها طبعا جميعها وجوب الإظهار. إذن إما تكون أصلية وإما تكون زائدة، والزائدة التي هي عبارة عن لام التعريف أو أل التعريف، نعبر عليها بلام التعريف أو اللام أل، لام أل. وهي لام أل هذه أو لام التعريف هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل، إذا بدأنا بها تفتح، تفتح عند البدء، تدخل على الاسم لتعرفه. وهي قسمان، هي تدخل على الاسم لتعرفه، هي زائد عنها ولكن قد تلزمه ولا تنفك عنه، وقد تنفك عنه أحيانا. فقسمنا إلى زائدة لازمة وزائدة غير لازمة. أولا الزائدة اللازمة، اللام الزائد اللازمة هي اللام أل أو لام التعريف، دخلت على الكلمة ثم لزمتها ولا تنفك عنها، ولا يصح أن نجردها منها، ولو جردناها يختلف المعنى دونها. نحو لام التعريف في الأسماء الموصولة، أعطينا بعض هذه اللام الزائدة اللازمة في الأسماء الموصولة.
1: نعم. الذي، واللذان، التي.
0: نعم. وفي بعض الظروف، في الظروف نحو،
1: نحو الآن.
0: نعم.
1: الآن،
0: الآن خفف الله عنكم مثلا، هذه آن جبنا اللام صارت الآن، يعني هذا الوقت. وفي بعض الأسماء تكون زائدة لازمة نحو
1: واليسع اللات والعزى.
0: ذكر صاحب جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني هذه الأمثلة بأنها من، يعني هي لام زائدة لازمة واقعة في هذه الأسماء اليسع واللات والعزة. كمان
1: وذا الكفل.
0: نعم. واللام الزائدة اللازمة لها حكمان، إما الإظهار وإما الإضغام. الإضغام إذا وقع بعدها لام نحو
1: الذين واللاتي. الله،
0: اسم الجلالة الله هو أصله إله، ثم أدخلت اللام والألف عليها على إله تفخيما وتعظيما، ولما كان اسم الجلالة صار الإله، ثم حذفت الهمزة استثقالا لأن هذا الاسم يجري كثيرا على الألسنة، حذفت الهمزة استثقالا لها لكثرة جرانها على الألسنة، وصارت مثلا صارت لام هي الإله، حذفنا الهمزة صارت لام ساكنة بعدها لام متحركة، لام الساكنة بعدها لام متحركة متماثلين صغير حكمه الإضغام، أضغمت اللام الأولى في اللام الثانية صارت همزة الوصل لام مضغمة في لام بعدها ثم ألف ثم ها، ثم حذفوا هذه الألف حذفوها رسما، حذفوها رسما لما بقيت لفظا تخفيفا لكثرة الاستعمال، فصارت الله ترسم همزة وصل ثم لام ولام أخرى، اللام الأولى مدغمة في الثانية فتكون اللام الثانية مشددة مفتوحة ثم ها، والألف تكون محذوفة رسما لكنها ثابتة لفظا وصلا ووقفا. إذن هذه التي حكمها اللام الزائد اللازم التي حكمها الإضغام. طيب، وقد تكون أيضا حكمها الإظهار إذا وقع بعدها حرف غير اللام. أعطينا مثال.
1: الآن.
0: نعم، هنا وقع بعد اللام همزة فيكون حكمها الإظهار. إذن القسم الأول لام زائدة لازمة، القسم الثاني لام زائدة غير لازمة. الغير لازمة يعني يجوز أن تنفك عنها، قمر القمر، شمس الشمس، لا يختل المعنى إذا حذفت منها، وصح تجريدها من الاسم ولا يختل معناه، وتنقسم بالنسبة إلى قسمها، بالنسبة إلى حكمها إلى قسمين. إذن لام الزائدة الغير لازمة تنقسم إلى قسمين من ناحية الحكم، الإظهار والإضغام. الإظهار إذا وقعت قبل 14 حرفا في مجموعة في قول الجنزوري في تحفظ الأطفال

0: أعطينا أبيات الجمزوري.
1: نعم. للام الحلان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي، قبل أربع مع عشرة خذ علمه، من ابغي حجك وخف عقيمه.
0: نعم، هذه ابغي حجك وخف عقيمه، هذه إذا جاءت اللام قبلها تكون مظهرة وتسمى لام قمرية، سميت بهذا الاسم لأنها مظهرة في القمر، فتكون باب فتكون التسمية من باب تسمية الكل بجزء من أجزائه. علة الأظهار في الغالب بعد مخرج اللام عن مخرج أكثر هذه الحروف. طب أعطينا شيخ عمر ابغي حجك وخف عقيمه حرف حرف وأمثلة عليها، مثلا ومثلثين عليها.
1: أمثلة على الهمزة مثلا الأول والآخر والباء البارئ الباقين، الغين الغفار الغيب، حرف الحاء الحمد الحق، الجيم الجبار الجبال، الكاف الكريم الكبير، حرف الواو الودود الودق، الخاء الخبير الخيرات، الفاء الفتاح الفائزون، العين العظيم والعاديات، القاف القيوم القرية، والياء اليوم الياقوت، الميم الملك المشرق، وأخيرا حرف الهاء الهدهد والهدى.
0: مصطلح ضبط الإظهار كما في النون المظهرة وفي الميم المظهرة هو رأس الخاء غير المنقوطة. رأس الخاء يدل على شغلتين، أن هذا الحرف ساكن وأنه مظهر. إذن هذا للام ال حالان، الأول الإظهار والثاني الإضغام. الإضغام إذا وقعت اللام قبل أحد حروف المجموعة في البيت التالي للجمزوري. أعطينا يا شيخ عمر.
1: طب ثم صل رحما طب ثم صل رحما تفز ضف ذانعا، دع سوء ظن زر شريفا للكرم.
0: وتسمى هذه اللام لام الشمسية، سميت بها لأنها مضغمة في اللام في الشين في كلمة الشمس، ثم غلبت هذه التسمية على كل اسم يماثله في الإضغام. علة الإضغام اللام مع اللام التماثل، واللام مع بقية الحروف التقارب. إذن هي لام مع اللام متماثلين صغير حكمه الإضغام، واللام مع بقية الحروف متقاربين صغير حكمه الإضغام. مصطلح ضبطها هي كلها إضغام كامل، سيكون مصطلح الضبط تعريت الأول وتشديد الثاني تعريت الأول وتشديد الثاني. أعطينا شيخ عمر مثال على كل حرف من الحروف المضامة.
1: نعم، مثلا حرف الطاء والطيبون الطارق، الثاء الثواب الثلث، الصاد الصادقين للصابرين، الراء الرحمن الرحيم، التاء التواب للتقوى، الضاد والضحى الضأن، الذال والذاكرين والذاريات، النون النور للناس، الدال الدنيا وللدار، السين السميع السماء، الظاء والظاهر بالظالمين، الزاي الزراع والزيتون، الشين الشاكرين الشمال، اللام اللطيف الليل.

0: طيب، إذن كان المصنف رحمه الله تعالى قد قسم اللامات إلى أصلية، اسمية، فعلية، حرفية. هي اللام في الفعلية والحرفية كلها أصلية، وفي الاسمية قد تكون بعضها أصلية وقد تكون بعضها لام تعريفية، لأنه أصلا من ضمن أقسامه يعني تعريفية. فعندنا الاسم والفعل والحرف. الفعل والحرف أصلية، الاسم قد تكون أصلية وقد تكون تعريفية، وهذه أقسام المصنف. ننتقل إلى القسم التالي وهو لام الفعل. اللام الساكنة في الفعل هي لام أصلية من بنية الفعل، وسمت بذلك لوجودها في الفعل، فعل ماضي، مضارع، وفعل أمر. توجد اللام، هذه اللام الأصلية في الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، وتقع متوسطة وقطع تقع أيضا متطرفة في نهاية الكلمة. أعطينا شيخ عمر أولا في الفعل الماضي.
1: ألهاكم فالتقى، أنزلنا، أرسلناك.
0: طيب، دائما حكمها في الفعل الماضي حكمها الإظهار، ومصطلح ضبطها موجود فوق اللام، رأس الحاء الصغير أو الرأس الخال غير منقوطة يعني. وقد تقع في الفعل المضارع. أعطينا أمثلة على الفعل المضارع.
1: يلتقطه، يتوكل، يلهف، ويلعب، يقل.
0: كل هذه الأمثلة أنت التي ذكرتها في الفعل المضارع، لكن الفعل المضارع إما تأتي حكمها الإظهار وإما الإضغام حسب ما بعدها. إذا كان بعدها لام فتضغم بسبب التماثل. فإذا إذا كانت اللام في الفعل المضارع طبعا متطرفة، إذا كانت متوسطة تكون مظهرة، إذا كانت متطرفة وقع بعدها لام تكون حكمها الإضغام. أعطينا أمثلة على الإضغام.
1: ويجعل لك، أقول لكم.
0: نعم، هنا ويجعل لك، قد اللام مع اللام، هنا اللام لام فعل مضارع مضغمة فيما بعدها لأنه بعدها لام. اللام مع اللام علتهما التماثل، متماثلين صغير وحكمه الإضغام. مصطلح الضبط تارية الأول وتشديد الثاني لأنه هذا الإضغام كامل. وإذا وقع بعدها أي حرف غير اللام يكون حكمها الإظهار، إذن الحكم الثاني هو الإظهار مع بقية الأحرف. أعطينا أمثل على الإظهار.
1: يعمل مثقال.
0: إذن صار عندنا الفعل الماضي، الفعل المضارع. ننتقل إلى فعل الأمر. فعل الأمر تكون اللام واقعة في فعل أمر. أعطينا أمثلة.
1: وألقي، اجعل.
0: إذن هذه وألقي اللام واقعة في فعل الأمر متطرفة، اجعل هذه اللام ألقي متوسطة، اجعل متطرفة. ما هو حكمها؟ أحيانا حكمها يكون الإظهار وأحيانا الإضغام حسب ما بعدها. إذا كان بعدها لام أو راء يكون حكمها الإضغام. أعطينا أمثلة على الإضغام.
1: قل لكم وقل رب.
0: إذن جاءت هنا اللام بعدها لام يكون حكمها الإضغام، والعلة التماثل، متماثلين صغير حكم الإضغام. إذا جاء راء، لام مع راء حكمها الإضغام، متقاربين صغير وحكمه الإضغام. إذن العلة التماثل مع اللام والتقارب مع الراء، ويكون هذا الإضغام كامل تعريف الأول وتشديد الثاني. وقد يكون حكمها الإظهار إذا وقع أي حرف بعدها، بعد اللام في فعل الأمر، أي حرف غير اللام والراء. أعطينا أمثلة.
1: فقل تعالوا فاجعل أفئدة، سل بني إسرائيل.
0: وقال الشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى في تحفة الأطفال:
1: وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى.
0: نعم، الثالث سيكون في الحرف. إن لام اسمية، فعلية، حرفية، سميت بذلك لوجودها في الحرف، وهي طبعا من أصل الكلمة، والحرفين هما اللام والراء فقط ولهما حكمان: الإضغام والإظهار. الإضغام إذا جاء بعد أحدهما لاما أو راء، إذا جاءت هل وبل وبعدها لام أو راء سيكون حكمها الإضغام. أعطينا أمثلة على الإضغام.
1: هل لكم

0: إذن لام بعدها لام، لام حرفية حكمه الإضغام، أو متماثل العلة متماثلين صغير حكمه الإضغام.
1: بل ربكم
0: الباء اللام بعدها راء، هنا علتها التقارب، متقاربين صغير حكمها الإضغام. يستثنى من ذلك
1: بل ران،
0: لأن فيها السكت مع الإظهار، السكت مع الإظهار. هذا في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، وهذا من تفردات رواية حفص من الشاطبية، أما من الطيبة ومن قراءات أخرى فيكون حكمها
1: إضغام.
0: الإضغام. مثلا شعبة يقرأها كلا برينا، يضغم ويميل، لكن احنا في حفص، حفص من الشاطبية حكمها
1: السكت،
0: السكت مع الإظهار. إذن إذا جاء بعد هل وبل لام أو راء يكون حكمها الإضغام. طبعا الراء لم تقع بعد لام هل، وقعت بعد لام بل، يعني هل وبل وقع بعدها لام، والراء لم تقع إلا بعد بل. الآن باقي الحروف غير اللام والراء إذا جاءت هل وبل وبعدها أي حرف غير اللام والراء يكون حكمها الإظهار. أعطينا أمثلة على اللام الحرفية المظهرة.
1: نعم. هل ننبئكم، هل تعلم، بل فعله، بل قالوا، بل زين، بل طبع.
0: نعم، هناك الإظهار في اللام والميم، وهذا دائما اللام الساكنة المظهرة أو أي حرف ساكن مظهر يكون مصطلح ضبط رأس الخاء غير المنقوطة أو رأس الحاء الصغير، هي رأس خاء وحذفنا النقطة، رأس الخاء غير المنقوطة. إذا صار عندنا اللام التعريفية والأصلية والإسمية والفعلية والحرفية. هناك لام لابد أن نتكلم عنها، وهي لام الأمر، اللام الأمرية. هاي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، ليست أصلية إنما هي زائدة عن بنية الكلمة، تدخل على الفعل المضارع، عندنا فعل مضارع ثم تأتيه اللام هذه، وتكون هذه اللام مسبوقة بفاء أو واو أو ثم العاطفة، ويكون دائما حكمها الإظهار. أعطينا أمثلة عليها.
1: فليكتب،
0: أي هي أصلا يكتب ثم جاءت ليكتب، طبعا هي ساكنة، ثم جاءت الفاء قبلها مسبوقة بها، فليكتب وليكتب. نعم.
1: فلينظر.
0: نعم.
1: فلتقم وليكتب وليعفو وليصفحوا ثم ليقطع ثم ليقضوا.
0: إذن هذه لام ساكنة موجودة في هذه الأفعال، هو أصلا فعل مضارع ثم أدخلت عليه اللام، لام الأمر هذه، وسبقت بالفاء والواو ثم العاطفة. طبعا وليكتب وفليكتب لا نستطيع أن ننزع الفاء ونبدأ بعدها ليكتب مثلا، لكن ثم لأنها مفصولة في اللجنة في وزارة الأوقاف أجزنا أن نقف اختبارا، اختبارا فقط، يعني إذا أراد المختبر أن يقول لك قف على ثم ليقطع، أنت قرأت هكذا ثم ليقطع، قال لك المختبر قف على ثم، تقف ثم حرف غنة مشدد، ابدأ بعدها اختبارا، يجوز أن نبدأ ليقطع، نبدأ بالكسر اختبارا فقط لوجودها في قراءات أخرى. ثم ليقضوا، اللام ساكنة، قف ثم ابدأ ليقضوا، نبدأ بها بالكسر لوجودها في الآية، يعني هذا الأمر موجود في قراءات أخرى. عندنا شيخ عمر في وزارة الأوقاف لما يعني نشرنا كتاب منهاج الدارسين وذكرنا أنواع اللامات، جاءنا أسئلة كثيرة عن الفرق بين اللام الإسمية الزائدة، هل هي زائدة لازمة أم غير لازمة في بعض الكلمات، فأرسل لنا يعني المدرسين والمدرسات من كافة أنحاء المملكة ومن خارجها أن هذه الكلمات معينة مثلا كذا وكذا، هل هي لام إسمية زائدة لازمة أم هو إسمية زائدة، متفقين عليها، بقي على أنه زائدة لازمة أم غير لازمة، فكان هناك منهجين للتعامل مع هذا.

0: هذه الكلمات. الرأي الأول أننا ما قلناه في بداية الحلقة من أن اللام في الاسم الموصول وبعض الأسماء مثل اليسع واللات والعزة والظروف مثل الآن، هذه هي اللام الاسمية الزائدة اللازمة. ثم تسهيلا على الطلاب قررنا باللجنة أن تكون هذه فقط، ما ذكرناه في البداية هي اللام الاسمية الزائدة اللازمة، وما بقي تكون لام اسمية زائدة غير لازمة، يجوز أن تنفك عنها. هناك رأي آخر أن كل اسم دخلت عليه ال ولزمته ولا يعرف هذا الاسم المعين إلا بها فهي زائدة لازمة. لماذا؟ لأنها لازمته وصار علم عليها. فنحو أعطينا في الحاشية، أعطينا بعض هذه الأمثلة.
1: ذي الطول،
0: ذي الطول هو الله سبحانه وتعالى، إذن هو لا يوجد يعني في هذه الصفة في هذا الاسم هذا لا يدل إلا على الله سبحانه وتعالى فقط، فهذه عندهم هي لام زائدة لازمة لأنه لا يصح أن نجردها عنه عن التعريف. هذه مثلا كمان
1: وذنون،
0: ذنون هو شخص واحد فقط، وهو النون هو الحوت، وهو يونس عليه السلام. ذنون هو فقط يونس عليه السلام، هذا الاسم له وثبت عليه. فلو أن إنسانا عنده مثلا معرض الأسماك وهذا اللي بيجيب فيه حيتان وكذا ولازم هذا حوتا وسمي ذنون بالحوت هذا الموجود لإطعامه وتربيته وكذا، فهذا يكون غير لازمة. هذا غير لازمة لهذا الشخص. أما لسيدنا يونس فهي لام زائدة لازمة. ذي الطول لله سبحانه وتعالى لازمة. لو كان تكلمنا عن أهل الغنى أولو الطول يعني أصحاب الغنى فهنا غير لازمة. مثال وكمان مثال ذي القرنين.
1: ذي القرنين
0: اللي هو إما ملك وإما نبي، اللي هو الذهب إلى مشرق الأرض ومطلع الشمس ومغرب الشمس وبين السدين. ذو الكف في سورة الكف فقط هذا الذي يطلق عليه، فهذا ثبتت عليه هذا الاسم فهو هو لازم، هذه اللام لازم له. هذا رأي الفريق الأول بأن من يعني دلت عليه اللام وإذا ولا تدل إلا على شخص هذا على الشخص هذا فهو زائدة لازمة. بينما إذا أنا قلت لك إحنا عنا بئر في عمودين جنب البئر نقول انظر إلى القرنين فوجده يغتسل بين قرنين البئر، يعني مثلا هذا في السيرة وبعض الأحاديث. القرنين اللي نحكي عن البئر هذه القرنين هذه زائدة غير لازمة، أما لما تكلمنا على ذي القرنين هذه زائدة لها. هذا منهج، لكن نحن في وزارة الأوقاف قررنا أنه لا نوسع ونسهل على الطلاب، نعتبر أنه أن هذه الزائدة غير لازمة، ولذلك جمعنا بعض الأمثلة على الزائدة التي أشكل هل هي لازمة أو غير لازمة، أعطينا إياها في يعني فقرة ألف.
1: نعم. ذي العرش ذو الجلال والإكرام ذو الفضل العظيم ذو القوة المتين ذو الرحمة ذي الذكر ذي المعارج ذو العصف والريحان ذا الأيد ذو الأوتاد أصحاب الكهف أصحاب الأيكة وأصحاب الرس أصحاب السبت.
0: هذه الكلمات شيخ عمر جرى يعني الكلام عنها أنها زائدة لازمة ولا غير لازمة، وقررنا في اللجنة في الوزارة أنها جميعها غير لازمة، زائدة اسمية تعريفية طبعا زائدة غير لازمة. وأما القسم با هذا فيعني متفق عليه أنه غير لازمة. أعطينا إياه.
1: أولو الألباب أولو الطول ذا القربى.
0: نعم، أولو الألباب.

تعرف هذا أصحاب الألباب العقول آلاف، يعني إذا ملايين، يستطيع أن نستطيع أن نقول الباب الألباب الباب أولو الطول، أصحاب الغنى من الناس من في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم موجود، فهذه غير لازمة. إذن هكذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نأتي إلى

0: برنامج ورتل القرآن ترتيلا الذي بث على حضراتكم بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقدمه الشيخ توفيق ضمرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

بعده إنه كان حليما غفورا.

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين

والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.

صدق الله العظيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل.

0: إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
3: كيف بي

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروة كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة.

0: مصداقية، حداثة وتطور.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يا

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

0: إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم. إليك إله العرش.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

تكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت

قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفون

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات.

0: عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم. الياسمين.

0: الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم:
6: غيب وذل طائف لا يغيب،
5: نوافذ دينية.
6: غيب وذل طائف لا يغيب.
5: إعداد وتقديم هناء المجالي.
6: ومن لي

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا حياكم الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ دينية، والحديث فيها ما زال عن أنوار سورة القصص، فحياكم.

0: إخوتي الكرام، أحياناً لا يكون الطريق الذي نختاره هو الطريق الذي كنا نحلم به، ولا تكون المحنة التي نخافها هي نهاية القصة. قد يخرج الإنسان من بيته خائفاً، لا يدري إلى أين يذهب، فيكون خروجه في علم الله خطوة إلى مقدر أعظم. قد يظن أنه فقد مكانه فيكتشف أن الله يعد له مكانه الجديد، وقد يظن أن الله أخرجه من النعمة فيكون الله قد أخرجه من قصر إلى مدرسة النبوة. هنا نقصد بالحديث موسى عليه السلام في لحظة لا قصر فيها ولا جنود ولا أمان ظاهر، رجل وحيد خائف يترقب، ثم يقول: ربي نجني من القوم الظالمين. من هنا تبدأ المفاجأة، فالطريق الذي ظنه سيدنا موسى عليه السلام طريق نجاة من فرعون كان في علم الله طريقا إلى مدين، حيث كانت مرحلة الإعداد. فثمة قصة أعمق من القصة التي نراها بأعيننا، فكيف يعد الله عبدا لمهمة عظيمة؟ هذا ما سنمشي معه اليوم في سورة القصص. نمشي من الخوف إلى السكينة، ومن الفقر إلى الكفاية، ومن الطريق المجهول إلى الوحي، في قصة من أكثر القصص التي تكررت في القرآن الكريم. يسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا نناقش معه هذه القصة، فضيلة الدكتور الواعظ عبد الرحمن عمورة، الإمام والواعظ على كرسي الإمام السيوطي في المسجد الحسيني الكبير. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
0: دكتور عبد الرحمن، تجولنا في حلقات سابقة مع أنوار وتأملات البدايات لسورة القصص. اليوم وصلنا إلى مرحلة جديدة وإعداد جديد لسيدنا موسى عليه السلام. وصلنا إلى مرحلة ولما بلغ أشده. هذه بداية شديدة الأهمية. القرآن الكريم لم يقل أنه كان في سن معينة، وإنما حدد بلغ أشده واستوى. هناك علماء فرقوا بين بلوغ الأشد وبين الاستواء، منهم ابن عاشور والقرطبي، وهناك علماء لهم أقوال متعددة ربطوها بالعقل، بالحكمة، بالعلم. سؤالي يا دكتور، هل الرسالات العظيمة تحتاج إلى إنسان ناضج وليس لإنسان قوي فقط؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام
1: وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التقوى واليقين، واجعلنا من عبادك الراشدين، وامنن علينا بما مننت به على عبادك وأوليائك وأهل طاعتك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فإن مقدمة البرنامج التي تفضلت بها حقيقة كلها حكم وتفسير لما سيعتري الإنسان من قضاء الله تعالى وقدره. أيضا الله تعالى ينزل رسالته على نبي تكاملت فيه القوى الإنسانية والكمال الإنساني. القوى الإنسانية يقول قوة الرجولة، والقوى الربانية أن يكون أهلا لتحمل أعباء الرسالة ولتحمل الخلق. فالأولى أشده هي القوة، سواء كانت هي البدنية أو العقلية، وقد بلغ نحو 40 سنة في الغالب عليه الفقهاء. واستوى هنا يراد منها تكاملت فيه معاني الكمال الإنساني والكمال البشري. الكمال الإنساني اللي هي أهليته لتلقي وحي السماء. وهذه لا تتأتى لكثير من الناس، قد يبلغ 40 ولا يعيش شيئا مما حوله، فهو هذا لم يستوي بعد، ولو بلغ من القوة في 40 لكنه لم يستوي كمالا وعلما وسعة وحلما ورحمة. هذه إنما أعطاها الله تعالى لأنبيائه، فلا بلغوا من الكمال البشري وهي القوة الجسدية، والكمال الإنساني وهي أهليته للنبوة. هذا هو الفرق بين قوله ولما بلغ أشده واستوى. والواو هنا في كلمة استوى للمغايرة تقتضي أن بلوغ الأشد لا كبلوغ الاستواء. فبلوغ الأشد الكمال البشري، وبلوغ الاستواء الكمال الإنساني وهي أهليته لتلقي وحي السماء. فهذه المعاني كلها توفرت في سيدنا موسى عليه السلام وكملت فيه تلك الأمور. لهذا قال الله لنا آتيناه حكما وعلما. أما الحكم فهي القدرة على معرفة الأحكام الشرعية. وأما العلم فهو يعلم من الله ما لا تعلم الناس، وله قدرة على معرفة إدراك الناس وأحوال الناس. فكثير من الناس يجهل استعدادات الخلق، وأما الأنبياء فإنهم يعرفونها ويميزون بين زيد وعمر، هذا يصلح لهذا وهذا يصلح لهذا، لكمال معرفته في استعدادات الخلق. وهذا هو العلم، وإن كان لا يحصر، سواء يتعلق في جانب الوحي الإلهي وسواء يتعلق في معرفة الناس. فإن معرفة الناس هي الأساس في قضية التعامل مع الخلق. ولهذا رأينا كثيرا ممن جعل نفسه بمنصب كذا وكذا لكنه لا يحسن التعامل مع الناس. السبب أنه لم يعرف استعدادات الخلق وعلى ماذا جبلوا عليه. وهذه لا يدركها إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن رزقه الله تعالى كرامة كالأولياء فإنهم يعرفون كيف يتعاملون مع الخلق. فمن درى هذه القضية لا يتعب مع أحد، لا يتعب مع أحد، يسير الخلق على وفق المراد، والله تعالى أعلى وأعلم.
0: نعم، بارك الله فيكم. ولكن هنا بتعريج بسيط دكتور عبد الرحمن، هنا القرآن الكريم قدم الحكم عن العلم، هل لهذا التقديم خصوصية معينة؟ ما الفرق بين الحكم وبين

0: أين العلم؟
1: كلامك صحيح. الجواب من حيث اللغة العربية، أن اللغة العربية لا تقدم شيئا إلا لأهميته
0: نعم.
1: ولا تكرر الكلام، لأن تكرار الكلام بنفس المعنى يؤدي إلى الملل عند سماعه. والقرآن كله حكم وكله علم ولا تكرار فيه.
0: نعم.
1: فالحكم هي القدرة على الحكم بين الناس، والعلم هي الدراية في بماذا يحكم على الناس وبماذا يتصرف مع الناس. فالحكم هي القدرة والعلم هي الدراية.
0: نعم.
1: رجل عالم ولا يقوى على تنفيذ أحكامه، نقول هذا عالم عاجز. لهذا الحكم هي القدرة على تنفيذ الحكم،
0: نعم.
1: والعلم هي الدراية التي تصلح لأن يكون نبيا، سواء تعلق ذلك العلم بالأحكام الشرعية أو بالحكم به بين الناس. وأوتي علما كثيرا، وعلم الأنبياء لا ينحصر، لأنه يأتي من عند الله تعالى، لا مجال للعقل الإنساني ولا للخبرة العملية به، بل هو وحي السماء
0: نعم.
1: والدراية الربانية التي أودعها الله تعالى أرواح الأنبياء. والله تعالى أعلى وأعلم.
0: نعم، ولكن هل يمكن أن يكون الإنسان واسع العلم يا دكتور لكنه لا يحسن
1: نعم
0: استعمال
1: نعم
0: علمه؟ نعم.
1: ولهذا قال الفقهاء: ما الفرق بين القاضي والمفتي؟
0: جميل.
1: قالوا: القاضي مخبر ومجبر، والمفتي مخبر فقط.
0: نعم.
1: فما معنى قوله مخبر ومجبر؟ لأنه يعني مخبر بالحكم الشرعي ويجبر الناس على تنفيذه. فموسى توفرت فيه هذه المعاني، ولهذا يسمى حاكما وأيضا عالما، فلديه علم ولديه قدرة على الحكم وتنفيذ. أما المفتي فهو مخبر للحكم الشرعي ولا يقوى على تنفيذ الفتوى التي نطق بها على الناس.
0: نعم.
1: لهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رزقهم الله تعالى من قوة الإرادة الإنسانية في تنفيذ الحكم وإجبار المستفتي على تنفيذ الحكم،
0: نعم.
1: سواء كان بآلة أو بقوة الشخصية، وهذه اللي يسموها اليوم الكاريزما.
0: نعم.
1: فبهيبته وبقوته لا يستطيع المكلف أن يخرج عن تنفيذ ذلك الحكم. وأما العلم فدرايته بعلم الله تعالى وبالأحكام الشرعية، ودرايته في سياسة الخلق وما هم عليه من الاستعداد، والفرق بين الخلق بين شخص وشخص، لأن كل إنسان أو فرد من أفراد الإنسانية له علم من الله تعالى فيما يصلح له،
0: نعم.
1: وهو المسمى عند العارفين بالاستعداد. الأنبياء يعرفون استعدادات الخلق، فلهذا يعاملهم بهذه المعاني، فتكون أحكامهم في موطنها، وعلمهم هو الحق الذي أراده الله تعالى من جملة الخلق.
0: نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن سيدنا موسى عليه السلام الذي تربى في بيت فرعون وأصبح عدوا للظلم، وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. لو دققنا دكتور بالتعبير القرآني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، القرآن الكريم يرسم لنا مدينة لها نظام اجتماعي وسياسي وفي لحظة غياب للرقابة. حدثنا فضيلة الدكتور عن أنوار وجماليات التصوير البياني في هذه الآية، وعن لقاء سيدنا موسى بالرجلين وهما يتقاتلان، تفضل.
1: الحقيقة أن ظاهر الآية تشعر أن هذا الأمر حصل نهارا.
0: نعم.
1: والنهار له وقتان: وقت انشغال البيع والشراء، ووقت القيلولة. وحين على حين غفلة من أهلها، إما بذهماكهم بالبيع والشراء وانشغالهم في الأسواق، وإما أن يكون وقت القائلة، وخاصة في البلاد الحارة، ومصر وقتئذ تعتبر من البلاد الحارة، وهذه الفترة الغالب على الناس أنهم ينامون فيها، فهذه وقت القائلة ووقت الراحة. والغالب والله أعلم بمراده: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، إما بانشغالهم بالقائلة أو انشغالهم بالبيع والشراء، كلا الأمرين محتملان. فوجد فيها رجلين يقتتلان

0: أن يتخاصمان ويتضاربان، لكن الأمر هذا من شيعته أي من بني إسرائيل،
1: نعم،
0: وهذا من عدوه أي القبط. فلما رأى ذلك الرجل الذي من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه بلغتنا اليوم، طلب منه الفزع، قال أنقذني. فلهذا جاء موسى عليه السلام يفك بينهما ويصلح بينهما، فدفع الأول ودفع الثاني، وكان ذلك الدفع لا لقصد قتله ولا لإرادة القتل، ولم يكن في باله شيء من هذا، ولكن هذه الوكزة وافقت قضاء وقدرا بانتهاء أجله. لكن ظاهر الأمر أن القتل منسوب إلى موسى وحاشاه عليه السلام، لأنهم معصومون. هذا الوكز الذي وكزه لعدوه حين استغاثه الإسرائيلي إنما أراد أن يصرف شر الأول عن الثاني، وهذا إحسان. ولو اقتضى ذلك المعنى الوكز، يعني دفعه بيده، وهل ترى وهل تري أن الدفع باليد يؤدي إلى قتل الإنسان؟ الجواب لا، خاصة أن الفقهاء لما ذكروا القتل إما أن يقتل بآلة غالبا تقتل الإنسان، أو بمثقل، أو بسبب من الأسباب لا بمباشرة. المباشرة يعني أن يكون عامدا قاصدا أن يقتل الإنسان، أو بسبب كان يشير إلى طير فوقع الهدف إلى إنسان، هو لم يكن قاتلا، وثم هذا وقع القتل الخطأ. لكن في الوقت في الغالب أنها لا تقتل الإنسان، ولا أراده موسى عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم، فوكزه موسى فقضى عليه، أي أماته من تلك الوكزة لشدتها وقوة موسى. أنا الذي أراه العبد الفقير أن هذه الوكزة إنما ليدفع هذا القبط عن الإسرائيلي، ليصرف أحدهما عن الآخر، وهذه الوكزة لا تقتل الإنسان غالبا. ولهذا هو لا يريد ذلك ولا أراد، إنما أراد أن يفزع لصاحبه ويصرف شره عن الإسرائيلي، فحصل الذي حصل. فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه من هذه الوكزة، وقال هذا من عمل الشيطان. هنا وقفة يجب أن نتنبه لها. موسى يعلم علم اليقين الرباني أن هذا المات مع هذا الرجل قد مات بانتهاء أجله، وأن هذه الوكزة لا تقتل الإنسان. وأما لما كان القضاء والقدر منسوب إلى الله، قالوا لا يجوز للمؤمن أن ينسب الشر إلى الله، بل ينسبه إلى الشيطان أو إلى نفسه. فقال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، فصرف النسبة عن الله بنسبتها إلى الشيطان. فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداوته البينة وحرصه على الإضلال، أو أن هذا ينسب إلى الشيطان ولا ينسب إلى الرحمن، لأن الإنسان أدبا مع الله لا يجوز أن يقول أنت الذي قضيت علي وأنت الذي قدرت علي. فعلم الله لا مخبر لا مؤثر، علم الله كاشف لا مؤثر، والقضاء الأزلي كاشف لا مؤثر، لكن نسب هذا إلى الشيطان أدبا مع الله عز وجل. ثم قال، ثم استغفر ربه، قال إني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. خصوصا للمخبتين الذين أنابوا إلى الله والمبادرين للتوبة والإنابة، كما جرى من سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام.
1: نعم، إذن هنا تتحدث أنت يا دكتور عن سيدنا موسى والقوة عندما تتحول إلى مسؤولية. هنا سيدنا موسى لم يقل بأنه كان قد قصد هذا الفعل، لذلك جاء التعبير القرآني بكلمة قضى وليس بكلمة قتله. إذن اختيار الكلمات والألفاظ لها دلالات أيضا حتى في مجتمعنا عندما نخوض في هذه القصة، والله تعالى

0: تعالى يعلم أن هنالك ستثور شبهات حول الأنبياء وشبهات حول الحياة التي كانوا يعيشونها، فجاءت هذه الكلمة لتبقى دالة على أن الفعل هنا لم يكن مقصودا. إذن نحن هنا نتحدث عن تبرير لسيدنا موسى بأنه لم يبرر ما فعله، وإنما نسب ما وقع إلى عمل الشيطان، وأنت ذكرت ذلك أنه كان تأدبا مع الله سبحانه وتعالى.
1: لكن أنت تعلمي أن اللغة العربية مبنية على حرف مضاف،
0: نعم.
1: فكان سبب قضائه عليه، والسبب الظاهر هي الوكزة،
0: نعم.
1: والقضاء راجع إلى الله، فتوافق سبب وقضاء، فالسبب لا تأثير له في القضاء، ولكن الله تعالى اقتضت حكمته في هذا العالم أن الموت لا يكون إلا بسبب، تعددت الأسباب والموت واحد، فكان سبب القضاء عليه أي ظاهرا. والحقيقة أنه انتهى أجله من هذه الدنيا، وما أراد موسى هذا؟ ما الدليل؟ الدليل عندي أنه قد أجمع المحققون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون قبل البعثة وبعد البعثة، لا يقعون في الحرام ولا يقعون في المكروه ولا يقعون في خلاف الأولى، لأن أعمالهم كلها منسوبة إلى التقوى والعمل الصالح. فلا يتصور في موسى أن يقتل رجلا عمدا، ولا يتصور في موسى أن يصمم على قتله، بل خلاف الأولى ممنوع في حقهم، لأنهم أئمة كمال وأئمة إرشاد، لا يتصور منهم هذا. ولكن الله تعالى كان كما تفضلت في مقدمة البرنامج أن الله تعالى أراد له سببا ليخرج من مصر،
0: نعم.
1: وهذا السبب الله يعلمه كما جاء في الحديث،
0: نعم.
1: يا عجب ربك من أناس يساقون إلى الجنة بالسلاسل،
0: نعم.
1: قالوا لولا تلك السلاسل ما دخلوا الجنة، فجاءوا إلى ديار الإسلام مكبلين بالحديد، وكان مصيرهم الجنة. ولهذا يعجب ربك من أناس يساقون إلى الجنة بالسلاسل. لو قال لو كانت الأمور بعواقبها لكان لإخوة يوسف على يوسف الفضل الكبير، لولا جعله في غيابة الجب ما صار عزيز مصر، لولا سبب القضاء عليه ما هرب إلى مدينة، ولكن الله تعالى يوجه الخلق على وفق علمه، فجعل الله تعالى سببا لتوجهه إلى مدين لينال من الشرف ما ينال، وينال هذا الوحي الإلهي حيث المكان الذي أراده الله. لكن الخلق لا ينظرون إلا إلى ظواهر الأمور،
0: صحيح،
1: ولا ينظرون الحكمة من وراء الأسباب، ولكن الله تعالى يسير الخلق على وفق علمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقال أيضا قدر الله وما شاء فعل. وهذه التقديرات الإلهية هي الأسباب التي يجريها الله تعالى في عالم الحكمة، لله تعالى فيها مراد لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله ومن رزقهم الله النور الإلهي. وهذه المقدمة التي تفضلت فيها والله إنها أعجبتني كثيرا،
0: بارك الله
1: فكانت
0: فيك.
1: سبب الذهاب إلى مدين تلك القصة التي حصلت بين ذلك الإسرائيلي وبين القبطي، فكان سبب القضاء عليه، ثم اعتذر موسى عليه السلام ونسب الشر إلى الشيطان ولم ينسبه إلى الرحمن، ثم اعتذر قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، ثم قال ربي بما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أكون ظهيرا أي معينا ومساعدا للمجرمين، أي لا أعين أحدا على معصيته، وهذا وعد من موسى، ولكن هذه هي العصمة أنه لا يقف على معصية ولا يكون سببا فيها، لأن الله عصمهم من أن يقعوا في شيء من هذا حتى خلاف الأولى. ولكن لله تعالى في هذا الحدث حكمة من ورائها، والله من ورائهم محيط.
0: نفع الله بكم. لعلني هنا أبقى في نفس النقطة وفي نفس الآية فضيلة الدكتور عبد الرحمن، نحن هنا نتحدث عن مشهد من أجمل المشاهد.

0: المشاهد البيانية عندما تحدث سيدنا موسى عليه السلام عن التوبة، عن المغفرة، ربي إني ظلمت نفسي. نجد أن هذه الكلمات تكررت على لسان كثير من الأنبياء وعلى لسان ملكة سبأ أيضا، ولكن كانت بألفاظ مختلفة، لكنها كلها كانت تدور حول أن الجامع بينهم أن طريق النجاة يبدأ حين يتوقف الإنسان عن تبرئة نفسه ويبدأ بالاعتراف بين يدي ربه. هنا لم يتحدث سيدنا موسى عن أنهم ظلموه، مع أنهم فعلا كانوا قوم ظالمين، بل بدأ بنفسه. سؤالي يا دكتور، الإنسان الصالح عادة يبدأ بإصلاح نفسه قبل أن يبدأ بإدانة الآخرين، ما تعليقكم على ذلك؟ ربط ذلك بالواقع، حدثنا عن الفرق بين التوبة التي تبكي على الماضي فيها والتوبة التي تغير المستقبل، تفضل.
1: التوبة هي شعار الأنبياء والأولياء والصلحاء، وهي جارية على العبد من المهد إلى اللحد، وتوبة العامة من الذنوب، وتوبة الخاصة من العيوب، وتوبة خاصة الخاصة من ملاحظة غير المحبوب وهو الله سبحانه. لكن التوبة هي شعار الصالحين كما تفضلت. والإنسان ينبغي أن يكون معترفا بهذا أبدا. وأول من نطق بهذه العبارة سيدنا آدم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا شأن العبد، دائما يعترف بتقصيره، يعترف بقصوره، يعترف بغياب المعنى عن قلبه، فيعود إلى الله تائبا راجعا إليه محققا للشروط. ولكن موسى عليه السلام لم يصرح أنه كان قاتلا أو كان ظالما، ولكن قال ربي إني ظلمت نفسي، ما ظلمت أحدا. ولهذا قال فطلب المغفرة من الله بأن يغفر الله له، وهو مغفور له أصلا. لكن هذا الخطاب وإن كان لموسى عليه السلام، فالأنبياء هم الذين يتحملون صولة الخطاب، لأن العقد الجازم أنهم لا يقعون في خلاف الأولى، فكيف بالحرام والمكروه. ولكنهم يعلمون الخلق إذا وقع الأحد الشخص في شيء من هذا أن يبادر إلى الاعتذار إلى الله وطلب المغفرة، وهي الستر، وهي الستر، والستر على نوعان: ستر عن المعصية وستر في المعصية. والأنبياء حاشاهم من المعاصي كلها، لكن أيهما أعظم، سترك في المعصية ولا ستر عن المعصية؟ قال الستر عن المعصية أولى بأن يحول بينك وبينها. والستر في المعصية أن تطلب من الله تعالى أن يسترك عن الخلق حال المعصية، هذه ذميمة. أما الأولى فشريفة، اطلب من الله أن يصرفك عن المعصية وأن يسترك عنها بأن يحول بينك وبينها، كما قال الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. فإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا حال بينه وبين تلك المعصية وستره عنها لا بها. ولهذا قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له وهو المغفور له أصلا، لأن الأنبياء معصومون. والخطاب لنا معاشر المكلفين، فلا تظن أيها السامع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقعون في شيء من هذا، ولكن الله جعلهم أمثلة في كيفية الرجوع إلى الله. فلهذا قال الله تعالى لنا مشيرا إلى هؤلاء السادة الكرام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. الذي جرى لموسى وما تكلم به هي من أسباب هداه، فهم يقعون في هذا حتى يدل الخلق على الحق. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. ومن اهتدائنا بشفيع لموسى عليه السلام أن العبد دائما أن يشير الظلم إلى نفسه وأن يؤوب إلى الله تعالى ويطلب المغفرة منه. ولهذا شأن العبد التوبة، والتوبة سارية عليه من المهد إلى اللحد، ومن تركها فهو مخذول. الله تعالى يوم القيامة

0: لم يسألنا عن الذنب، إنما يسألنا عن التوبة.
1: نعم.
0: وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال لنا الإسلام أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
1: عليه
0: لو لم
1: الصلاة
0: تذنبوا
1: والسلام.
0: فتتوبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يتوبون ثم يتوب الله عليهم. قال العلماء: لتحقق أسماء الله تعالى في هذا العالم، بمعنى اسمه التواب لمن؟ لابد أن يكون هناك ثم تائب ليتحقق بمعنى اسمه التواب.
1: نعم.
0: واسمه الغافر والغفور، تتحقق بمن تاب وطلب المغفرة منه حتى تظهر أسماء الله تعالى عليه. وهذه حكم إلهية لا يعرفها إلا الربانيون.
1: نعم، بارك الله فيكم. ولكن هنا أريد أن أبطئ الحديث قليلا باستطراد أجمع فيه بين التوبة والمغفرة هنا، وأعود إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف في الفتنة التي تعرض لها مع زوجة العزيز، لم تكن الآيات فيها أي نوع من طلب الاستغفار أو أنه قام بالذنب.
0: سيدي، أجمع القراء أنه يجب الوقوف عند تلاوة هذه الآية: ولقد همت به.
1: نعم.
0: ولا يصلها، لأن الوصل يسيء المعنى. ولقد همت به، وقف، الوقوف لازم، لكن جعلوه صلة والحق خلاف ذلك. والواو الثانية ليست عاطفة بل هي استئنافية لتخبرنا عن حال هذه المرأة وعن حال يوسف عليه السلام. فلهذا الجملة الأولى مستقلة والجملة الثانية مستقلة أخرى. قال: والله، الواو لا واو القسم، واللام لام التحقيق، وقد التحقيق كلها قدمت لتبين لنا أن الحم كان متحققا من هذه المرأة. لهذا قال: والله لقد همت به. قال: وهم بها، واو استئنافية، لولا أن رأى برهان ربه. ومن يفهم اللغة العربية يفهم أن هذا الهم مصروف بلولا، كقولي لك أيها القائل: جئت إليك لولا أن زيدا جاءني. ولا جاء ولا خرج من بيته، يعني أنا كنت قد جئت إليك لكن زيدا جاءني فمنعني من المجيء، فالمجيء هذا ممنوع. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فالهم هنا ممتنع بقوله لولا سبحانه وتعالى. وشواهد العصمة ليوسف شهادة هذه المرأة به. قالت زليخة: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقالت أيضا: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ألا يكتفي هذا الذي ينسب الشر إلى الأنبياء والمعصية إليهم اعتراف المذنب بذنبه؟ تقول: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فهذه الامتناعات التي كانت لدى سيدنا يوسف عليه السلام هي العصمة التي حمى الله تعالى بها الأنبياء من أن يقعوا في شيء من أي مراتب الذنوب. أيضا قال فقهاؤنا: مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر، فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم. كلها رفعت سوى الأخير. الهم لا يعتبر من الذنوب. فكيف ينسب الهم يوسف عليه السلام؟ فالهم ممتنع بلولا هذه واحدة، والهم لا يعد من الذنوب لأنه لم يشرع في الأمر، لم يشرع في الأمر. وعصمة الله تعالى له أنه كان مستعصما بعصمة الله تعالى ومعتصما بأمانته التي وسندت إليه، لأنه كان ضيفا عليهم والضيف أمين. والأنبياء لا يخونون عليهم الصلاة والسلام، بل كان يوسف عليه السلام من أجل الناس قدرا من حيث الأمانة ومن حيث التقوى ومن حيث الحياء. تكاملت معاني الكمال الإنساني فيهم، وحاشاهم من أن يقعوا في شيء من هذا. ولهذا قال أحد القراء: لا يجب وصل الآية بين الهم الأول والهم الثاني، بل يجب عليه أن يقف. ولقد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.

0: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين.
1: نعم.
0: فلهذا ينبغي أن نفهم القرآن ونعرف كيف نتلوه حتى تؤدي اللغة العربية معانيها التي جعلت لها أو وضعت لأجلها،
1: نعم.
0: لأن الألفاظ قوالب للمعاني والجمل تشير إلى المعاني، والقارئ إذ يقف موقفا يريد أن يوصل المعنى للناس أن الهم الأول غير الهم الثاني. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: زادك الله من علمه ومن فضله. نعود الآن إلى قصة سيدنا موسى وإلى الاستغفار. هنا سيدنا موسى لم يكتفي بأن يقول ربي اغفر لي، بل حول المغفرة إلى موقف أخلاقي جديد. هو نفى عن نفسه أن يكون ظهيرا للمجرمين. هو لم يقل لن أكون مجرما، بل لن أكون سندا لهم. هنا يا دكتور نفتح بابا معاصرا وسؤال يمتد إلى وقتنا الحالي، هل المسؤولية الأخلاقية تقتصر على ألا تفعل الشر أم تشمل ألا تساعد فاعله؟ تفضل.
0: الأصل في ذلك أن الإسلام جاء بالعبادات والمعاملات والأخلاق.
1: نعم.
0: من الأخلاق أن تكون معينا على الخير وفاعلا للخير.
1: نعم.
0: وصارفا للشر وغير معين عليه. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمعين على الإثم آثم والمعين على الخير مأجور. فموسى عليه السلام يطلب من الله أن لا يكون معينا أو مساعدا للمجرمين، لأن إعانة المجرم إثم عظيم كفاعل ذلك الإجرام. ولهذا قال ربي بما أنعمت علي من التوبة والمغفرة والنبوة والرسالة وما أتأهلتني لذلك اجعلني بعيدا أن أكون ظهيرا للمجرمين. لا أعين أحدا على معصيته ولا أكون سببا في أسبابها، بل اجعلني دائما على الخير معينا عليه. وهذا متعين على الأمة أن يبتعدوا عن الشر وأن يكونوا بعيدين عن أسبابه، ولا يعين أحدا على إثم أو معصية أو أن يدعو إلى فساد أو إلى على الفساد الأخلاقي. لو تأملت الأمة هذه الآيات كيف يطلب سيدنا موسى وحاشاهم من المعصية أن يكونوا واقعين في المعصية أو معينين عليها، ولكن الخطاب لنا أنه ينبغي في المسلم أن يجتنب المعصية اجتنابا مطلقا وأن لا يكون معينا على سبب من أسبابها، فإن هذا هو الحق الذي ينبغي عليه المسلم من تمام أخلاقه التي أمر الإسلام بها. فالأخلاق هي تنفيذ الأحكام الشرعية على وفق مراد الله. هذا هو الخلق. ولهذا الخلق ملكة تملك العبد وتحمله على محامد الأمور. أتراكي أن الحمل على المعصية أو الإعانة عليها من الأخلاق؟ لا والله، بل هي من أسوأ الأخلاق. بل إن الرجل الذي يقوم على هذا أو يدل عليه أو يعين عليه من أسوأ الناس أخلاقا في المجتمع الإسلامي. بل الإسلام كله رحمة، كله تعاون، كله إعانة على الحق. والأنبياء عليه الصلاة والسلام هم المثال الأمثل في هذا والقدوة الصالحة لجميع الخلق. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: بارك الله فيكم. ننتقل الآن بمعيتكم فضيلة الدكتور عبد الرحمن للآية 18 وعن مشهد انتقالي من قصر فرعون إلى الخوف في المدينة، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. صورة جمالية في غاية البيان والتمثيل البلاغي. سيدنا موسى عليه السلام الذي نشأ في قصر فرعون أصبح الآن خائفا يترقب. كيف ينتقل الإنسان يا دكتور في لحظة من أمان الظاهر إلى الخوف؟ هل كان خروج سيدنا موسى عليه السلام من دائرة هذا الأمان نسميه الظاهري هو بداية دخوله في عناية الله الحقيقية؟
0: الحقيقة أن الخوف لها معنيان.
1: نعم.
0: خوف من الخلق وخوف من الحق.
1: جميل. نعم.
0: فالغافلون يخافون من الخلق والعالمون يخافون من الحق خوف إجلال من مكتوم قضائه وقدره وماذا يريد الله تعالى به. موسى عليه السلام إنما كان يخاف

0: من قضاء الله تعالى وما يترتب في القضاء العلمي الأزلي على تلك القصة. فشتان بين الخوفين. وأما موسى عليه السلام فلا يخاف أحدا إلا الله، خوفه من جلال الله وماذا غاب عنه من قضاء الله، فهو يترقب ذلك القضاء الذي سيصدر من الله تعالى. ولهذا قال العارفون: يأتي على العارف وقت لا يهمه إلا ما يبرز من عنصر القدرة، أي بما يظهره الله تعالى من مكنون علمه. فالأنبياء خوفهم خوف إجلال لا خوف خلق، فيترقب ماذا يحدث من قضاء الله تعالى وقدره خلف هذه القصة لا من الخلق. ولهذا حاشا وكلا أن يخافون أحدا إلا الله، وإنما خوفهم خوف إجلال وماذا كان في علم الله وماذا يبرز من علم الله تعالى في هذه القصة. ولأنه قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام من أهل الكمال الإنساني، يخاف من جلال الله وماذا يبدو له من قضائه وقدره، لا خوفا من الخلق. فشتان بين خوف الخلق وخوف الأنبياء. فلهذا الناس كثيرا يحملون الآيات على ظواهرها، ولكن احكم على المحكوم عليه بما هو من شأنه، فالشأن واضح، فخوف الأنبياء أعلى وأجل من أن يخاف أحدا غير الله عز وجل.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن هنا نحن نتحدث عن جماليات في هذا الموقف، تمشي الآيات بعد ذلك لتقول لنا أن سيدنا موسى عليه السلام لا يكرر الخطأ، يعود المشهد مرة أخرى، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يرد سيدنا موسى بقوله: إنك لغوي مبين. هل عندما نعود إلى الآية الكريمة 14 من حيث بدأنا الحلقة وآتيناه حكما وعلما، هنا تنطبق هذه الكلمات على شخصية سيدنا موسى؟
0: كأن موقفه في الأولى هو الحق، وموقفه الثاني هو الحق، وهو في كلا الحالتين مصيب. كيف؟
1: جميل. نعم.
0: فالأولى أن الإنسان يجب أن يستنصر للمظلوم، وأن يرفع الشر عنه. فالذي قام به موسى في الحالة الأولى إنما فزع لمظلوم من بني إسرائيل يظلمه ذلك قبطي، فهذا من الإعانة على الحق والصرف عن الشر. وأما في الثانية فكان طلبه في غير حق، فما أعانه عليه، فكان محقا في الأولى ومحقا في الثانية. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الغاية الكمال الإنساني، فالأولى أنه يفزع له ليرفع شر القبطي عن الإسرائيل، وهذا حق، وهذا هو من كمال الأخلاق أن يرفع الظلم عن المظلوم. وفي الثانية أنه ما أجاب لأنه كان طلبه في غير محله، فلم يصره في تلك. فإذا الذي استنصره بالأمس على عدو يستصرخه ثاني يوم، يقول له: تعال عني على ما أنت علي بالأمس أو قبل يومين. قال: لا لا، إنك لغوي مبين، أنك الآن ظاهر الجراءة، وأنك تريد أن تحدث بلبلة في المجتمع القبطي. فلم يعينه في الثانية وكان محقا، وأعانه في الأولى وكان محقا. والكون محقا أي موسى، موسى كان معينا عن رفع الظلم عن القبط وكان صحيح، وكان صحيحا. وفي الثانية كان موسى محقا، لأن الذي استصرخه في الحالة الثانية كان مبطلا، فلم يعينه على هذا البطلان. فكان صاحب حق في الأولى وكان صاحب حق في الثانية، ولم يقع في شيء مما يسيء الحكم فيه، بل كان في غاية مكارم الأخلاق التي يتحلى بها الأنبياء. فالأولى أعانه على الحق وصرف الظلم عنه، في الثانية أنه كان متماديا وأنه يريد الجرأة على الأقباط، فلم يعنه على ذلك، فكان محقا في الحالتين. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: بارك الله فيكم يا دكتور. وقت البرنامج انتهى، ولكن المحاور ما زالت كثيرة في جعبتنا على هذه السورة الجليلة. نكمل هذه المحاور في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نشكر لكم تواجدكم معنا، نشكر لكم هذه النفحات الطيبة.

0: وهذا التدبر
1: أنا عندي
0: القرآني.
1: مداخلة بسيطة، الحديث على قصة سيدنا موسى.
0: تفضل دكتور.
1: من حين ولد إلى حين بشر بالرسالة، إلى عودته إلى مصر، إلى هجرته إلى بني إسرائيل، إلى هجرته إلى أرض فلسطين،
0: نعم
1: إلى موته في أرض الأردن، وقيل أنه دخل فلسطين،
0: نعم
1: والراجح أنه مات في أرض الأردن، وهو وأخوه هارون
0: هارون
1: عليهم الصلاة والسلام. والقصة شيقة، لقد أفاض ابن كثير في البداية والنهاية، وما تكلم في هذه القصة من حين ولادته إلى حين أن توفاه الله، واستلم ابن أخته يوشع بن نون امرأة بني إسرائيل. فإذا كتب الله لنا لقاء آخر أكمل هذه القصة باختصار
0: بإذن
1: حتى
0: الله.
1: يفهم الناس شأن موسى عليه السلام، وأنه كان من أهل الكمال الإنساني الرباني الذين أكملهم الله تعالى بجلاله وجماله ونواله، فكانوا هداة مهديين لجميع الخلق.
0: نعم
1: والله تعالى أعلى وأعلم.
0: بارك الله فيكم، زادكم الله من علمه ومن فضله الدكتور الواعظ عبد الرحمن عمورة الإمام والواعظ على كرسي الإمام السيوطي في المسجد الحسيني الكبير. جزيتم خير الجزاء يا دكتور.
1: يا مرحبا، الله يحييك.

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم جميل إصغائكم، الشكر موصول للزميل حسن حماد، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: غيب وذل طائف لا يغيب
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذل طائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن لي

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

قل الله

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

كلها زي ما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب. سبحانك ربي، يا خالق كل الأشياء، يا من تسبح بآلائك الأرض والسماء، الليل والنهار، والأطيار والأزهار، الشموس والنجوم والأقمار، الريح والأشجار،

يا الله، لا رب سواك، له من الأسماء والصفات، يا جليل الأسماء والصفات، كل شيء يدل على عظمة ملكوتك ورحمتك وجبروتك، فأنت القوي الجبار، وأنت الرحيم الغفار. سبحانك يا خالق الظلمة، ويا رب النور ونور النور، يا عالم الأسرار، يا من خلقت الضدين الماء والنار والأبيض والأسود، لا رب غيرك يعبد ولا يحمد. يا الله يا الله، إليك الأمر وعليك التدبير، تغير من حال إلى حال في اللحظة والحال، لا يعجزك التبديل ولا التغيير، تضيء النهارات بمصباحك المنير، وأنت على استبدالها بالليالي الحالكات لقدير. يا من يشهد على بعض من قدرتك تبدل الفصول، ومن تدهش بعظمة بداعك الأفكار والعقول، يا كبيرا أكبر من كل كبير، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم.

ما لي موئل

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله يا

0: لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك

0: عطار، وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: في بين عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم،

ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا

الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند

اللَّهُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشت

فأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا

ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة

ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم

ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

غفور رحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون

لستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم.

ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا

ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم.

أولئكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة

0: وهم فرحون. قل لن
1: قل لن
0: يصيبنا
1: يصيبنا
0: إلا
1: إلا
0: ما
1: ما
0: كتب
1: كتب
0: الله
1: الله
0: لنا
1: لنا
0: هو
1: هو
0: مولانا،
1: مولانا،
0: وعلى
1: وعلى
0: الله
1: الله
0: فليتوكل
1: فليتوكل
0: المؤمنون.
1: المؤمنون.
0: قل
1: قل
0: هل
1: هل
0: تربصون
1: تربصون
0: بنا
1: بنا
0: إلا
1: إلا
0: إحدى
1: إحدى
0: الحسنيين،
1: الحسنيين،
0: ونحن
1: ونحن
0: نتربص
1: نتربص
0: بكم
1: بكم
0: أي
1: أي

يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.

أإذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا

والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا.

من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم

أصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

0: فضله، فإن
1: فإن
0: يتوبوا
1: يتوبوا
0: يك خيرا
1: يكون
0: لهم،
1: خيرا
0: وإن
1: لهم،
0: يتولوا يعذبهم
1: يعذبهم
0: الله
1: الله
0: عذابا أليما
1: عذابا
0: في
1: أليما في
0: الدنيا
1: الدنيا
0: والآخرة،
1: والآخرة،
0: وما
1: وما
0: لهم في
1: لهم في
0: الأرض
1: الأرض.
0: من

كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أولا.

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما

على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأ

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأوى

كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا

حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء.

عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته.

الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون

والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم.

أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس خير

استغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما

في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت

ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقع

وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وقلنا إن معنى لا جرم مركبة من لا وجرم مع بعض، الاثنين معناهم الاثنين حق وثبت. فإذا رأيت لا جرم فافهم أن معناها حق وثبت، ويبقى المعنى حق وثبت أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وكل آيات القرآن التي ورد فيها لا جرم تؤدي هذا المعنى حق وثبت. لا جرم أنهم في النار هم الأخسرون، لا جرم أن الله هنا، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا جرم أن لهم النار وإنهم مفرطون، برضو تانية لا جرم أنهم هم الإيه الخاسرون. كل ورد، كل ما ورد الجرم يبقى معناها حق وثبت. بعض العلماء قال لا، وتحمل أيضا معنى لابد. طيب يبقى لابد أن الله يعلم، يعني لا مناص من أن الله يعلم ما يسرون وما يعلم، لا مناص من أنهم خاسرون، تبقى لابد. طب ما هي المعنى ملتقي، ما دام حق وثبت يبقى لابد أن تكون، يبقى المعنى واحد ولا لا؟ العلماء لما قالوا هذا الكلام بيحللوا المعنى اللي وصلت إليه اللفظة الآن، إنما تحليل اللفظة من الأصل إيه؟ إن معنى جرم صنع شيئا كسر به سلامة شيء، أدي الجريمة، مع معنى الجريمة يعني إيه؟ صنع شيئا كسر به إيه؟ سلامة شيء، أدي الجريمة. ومنه جارم ومجروم عليه ومنه مجرم، كل المادة. فإذا قلت لا جرم يعني الذي يحدث بعد لا جرم ما هوش جريمة، لأن ده عقوبة ومنطق، يبقى يحق ويثبت ولا لا؟ يبقى أدي الأصل، إذن كلها تنتهي إلى إيه؟ حق ثبت. لا بد، لا جريمة في هذا لأنها عقوبة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم، يبقى أمر لازم. يبقى كلها إيه؟ التقت معانيها. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهل المسألة بس علم للإصرار وعلم للجبر؟ لا، اللي حيترتب على العلم والإيه؟ اللي حيترتب على علم الإصرار والجهر إيه؟ إنه حاسب عليهم سيئاتهم. عشان إيه؟ عشان هيعاقبهم. يبقى لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، برضو حق وثبت أن الله يجازيهم على أعمالهم، لأن الله يعلم ما أسروا وما أعلنوا. يبقى هذا الإيه اللازم. بس بيجيب التعليل، هيعذبهم ليه ربنا؟ لأنه عالم، وعالم إيه؟ لأنهم عملوا. يبقى كلها متركبة وهي إيه؟ وهي بعض حيثيات. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. الله، طيب وكيف لا يحب المستكبرين؟ إيه علاقتها يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ إيه علاقتها بالإيه بالعقوبة؟ قال لك لأن العمل الذي عملوه سواء كان سرا حين يقولون ويقولون في أنفسهم، لولا يعذبنا الله بما يقول في نفسهم. طب ما دام قالوا في نفسهم، مين اللي قال لنا بالله لما تنزل الآية كده ويقولون في أنفسهم؟ يوم اللهم قالوا في أنفسهم، صحيح ما كانوش يفكروا ويقولوا طب مين اللي قالوا على اللي في نفسني؟ ده كانت دي دليل إيه؟ يعني قولهم في نفسهم كان دليل لهم على إن اللي بيتكلم ده كلام إيه؟ كلام صادق ومبلغ عن عالم. كان ساعة ما يقول لهم كده إنهم قالوا في نفسهم يقولوا الله ده مش شغلته بقى، ده شغلة حاجة أعلى منه، بدليل إنه قال. ومع ذلك استكبروا عن هذه الحقيقة، استكبروا عن هذه الحقيقة. معنى الاستكبار ان يكون له وضع كده، وبعد ذلك تتأبى وتعاند وتتكبر وتاخدك العزة بالاسم. يا شيخ ده انت علم ما أسررت ولم يكتف بعلم ما أسررت، بل قال لك انك قلت كذا في نفسك. يبقى معناها ايه دي؟
معناها ان كان يجب ان يلتفت ان دي جاي من قوة اعلى منه، كانت ولكنه استكبر عن ايه؟ يبقى كل اللي يبقى لا جرم ماشي يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومشى مع انه لا يحب الايه؟ المستكبرين عن الحق. طب وبيستكبروا عن الحق ليه؟ ده في الزام، مش بس بمجرد دعوة الرسول لهم، لا ده شيء في نفسهم. ويقولون في ايه؟ في انفسهم. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم؟ اذا قيل ما قالش من اللي قال، انما هو بين لنا اللي قيل. ليه؟ لان اللي قال ده يجوز انه يكون اثنين ثلاثه اربعه ناس كتير يقولوا لهم، المهم ايه؟ من قيل له، عشان عايزين الجواب بتاعه. طيب يبقى ما يهمنيش اللي قال بقى، يبقى يهمني اللي نقله. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، شوف بقى ماذا انزل ربكم، استدراج اجراه الله على لسان المتكلم عشان يخلوهم يعرفوا انهم هم لهم رب ومؤمنين بان في رب. لو كان كده كانوا ولا لنا رب ولا حاجه، كانوا لو انهم يعني المساله مش واضحه عندهم كانوا يقول ماذا انزل ربكم، يقولوا له ايه ربنا دي؟ ما يعرفوش، ما اعترضوش على ايه؟ ربكم. اعترضوا على الايه؟ على الانزال. ماذا انزل ايه؟ ربكم. شوف بقى حتى الجواب عشان تفهم برضه ان الكافر مغفل. يبقى الاول ماذا انزل ربكم، ما اعترضوش على ان لهم ايه رب، انما اعترضوا على الانزال لانهم هيقولوا انزل كذا. طب ما دام رب يا شيخ ينزل الكلام، قالوا اساطير الاولين. بقى يبقى رب ونزل اساطير الاولين؟ طب ده الاساطير معناها الاكاذيب. ايه الاساطير معناها ايه؟ الاكاذيب. هو بيقولك ماذا قال ربكم، كان الاصول بقى اذا كنتوا جادين تقولوا ربنا مين ده، احنا ما عندناش رب. انما ما اعترضش على ده، اعترض على اللي نزل. الاساطير الاولين يعني الذي انزله ربنا ايه؟ اساطير الاولين. يبقى ده كلام منطقي، ما دام رب هينزل اساطير الاولين يبقى مش ماشي. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا، انت لما تيجي تستفهم عن شيء ما تجيبوش بقى في الجواب، ما تقولش انزل ربنا اساطير الايه الاولين، ما اقولك من عندك، ما تقولوش عندي زيد، انما من عندك بتقول له ايه، لان من عندك من عندك انت، يبقى بتجيب له الجواب بس. ماذا انزل ربكم، لم يقل في الجواب انزل ربنا اساطير الايه الاولين، بل جاب الجواب بس وهو ايه؟ اساطير الاولين. المنزل اساطير الاولين، يبقى انقفشوا كم قفش. اولا لم يردوا على قولهم ماذا قال ايه ربكم، وانما تكللوا في المنزل، والمنزل بيقولوا من مين؟ من الرب. يبقى المنزل من ربنا اساطير الاولين، نقول له ما دام رب ما ينزلش ايه اساطير، لان معنى اساطير الايه يبقى اكاذيب. وقالوا اساطير الاولين ايه اكتتبها فهي تملى عليه بكره وايه واصيلا. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم، ادي الافشه الاولى، قالوا اساطير الايه الاولين، ادي الافشه الايه الثانيه. طيب بدينا نشوف بقى من الذي قال وجاوبوه هذا ليه، علشان اصل هيجي ايه، هيجي تانيين يقولك اذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا خيرا. شوف الفرق، هيجيب فريقين اثنين، فريق يسألوا له ماذا أنزل ربكم يقول له أساطير الأولين، وفريق ثاني هيسأل يقول وإذا كده لهم ماذا أنزل ربكم يقول له إيه. يبقى فيه خصمان ولا لا؟ فيه اثنين، فيه جدل، فيه قضيتين، فيه مؤمنين يجاوبوا قالوا خيرا، وكفار يجاوبوا إيه أساطير الإيه الأولين. قال لك طب دي قصتها إيه؟ قال لك حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وعشيرته إلى الإيمان بإله واحد نزل عليه منهجا في كتاب معجز، ابتدأت الإشاعة دي تروح الجزيرة، فلما نشرت في الجزيرة كل قبيلة من قبائل الجزيرة كانت ترسل وفودا إلى البلد اللي هي مكة التي ظهر فيها هذا الإيه النبي، عشان يقولوا لهم شوفوا لنا الإيه، استطلعوا لنا خبر هذا النبي الجديد وشوفوا لنا إيه. فالكفار عملوا إيه؟ قسموا نفسهم على ايه مداخل مكة الاربعة،
كل باب كل مدخل يعني اجلسوا عليه 4 من الله.

0: وقاعدين يتلقوا مين؟ يتلقون الوفود التي جاءت من البادية لتستطلع خبر هذا النبأ الجديد في بعثة نبي ظهر في مكة. قاعدين بقى كده. فلما يقولوا لهم ماذا قال ربكم؟ عايزين يردهم بقى، وده كلام كذب وعمال بيخرف وبيقولوا بيقولوا بيقولوا عشان يصدوا مين؟ عشان يصدوا الوفود. وإذا قيل لهم، أي لمن بقى؟ إذا قيل للواقفين على أبواب مكة، قيل لهم ممن؟ من الوفود التي جاءت لتستطلع خبر النبي الجديد،
1: كده؟
0: ماذا أنزل ربكم؟ يقوم الجماعة اللي واقفين على الأبواب يقولوا إيه؟ أساطير الأولين. طب الأبواب أربعة وكل باب عليه شوية، إنما لم يذكر لنا إلا جواب واحد، كأنه جواب محضر ومترتب. الكل يقولوا لا على الباب ده يقولوا لا على الباب ده يقولوا لا على الباب ده يقولوا، يبقى هي عملية مسبقة مجهزة ومعد لها إعداد إيه؟ إعداد كامل. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. وأساطير الأولين يعني الحكايات اللي بتاعت الناس القدام كده، زي اللي كان بيجيبها النضر بن الحارث ويقعد يحكي للناس ويقول لهم زي قصص أبو زيد وزي قصص عنتر وقصص تبعنا. طيب، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. هذا هي الموقع والأخذ والرد. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. الله، ايه اللي يحملوا اوزارهم كامله؟ ما دام تلاقي حاجه فيها تعليل يبقى لازم في معلل. ايه على ايه عملوا ايه علشان يحملوا اوزارهم؟ قالوا اساطير الاولين، اكاذيب الاولين، ليحملوا ايه اوزارهم ايه كامله يوم القيامه. شوف كلمه كامله دي ليه بقى؟ قال لك لان النفس البشريه لها أحوال متعددة، إذا أسرفت على نفسها في جوانب متعددة، في الجانب ده وفي الجانب ده وفي الجانب ده، جانب يبقى خلق، وجانب يبقى اجتماعي، جانب يبقى مجرم، جانب يبقى له حدود، جانب مثلا، واكتفت به، تبقى تاخد وزر عمل. إنما تحمل الغير عليه، أدي عملية بقى، تعبية بقى، دي تعبية للشر، مش بزيادة شره، لا، عايز ايه؟ يغرس خلية شر في ناس تانيين علشان يعملوا هذا العمل. الله، يبقى هياخد وزره إيه؟ ووزر غيره، وزره ووزر مين؟ غيره. لكن هنا بيقول ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة، وبعدين قال ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. ما قالش إيه؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة وأوزار الذين يضلونهم. ده هياخدوا من أوزارهم، كأن اللي بيضللهم إيه؟ لهم أوزار كتير. دول هيشتلوا بعض الأوزار. قال لك لأنه ليه في حاجات بقى سيئات دي من بطنه كده ما يشتاب على الإضلال. ما يشتاب على الإضلال، في حاجات كده خفافة كده الواحد يعملها. هل هيحمله؟ شوف العدالة. مش علشان يحملوا سيئات الناس كلهم، لا، بس السيئات اللي بسبب الإضلال، إنما السيئات التانية ما لهمش دعوة بها. شوف عدالة حتى مع المجرم. دكها ليحملوا أوزارهم كاملة، لأنه سواء كانت سيئات للإضلال الغير أو سيئات عندهم في نفسهم لا لإضلال الغير، يبقى دي بتاعتهم ودي بتاعتهم، يبقى يحملوها كاملة ولا مش كاملة؟ هيعملوها كامل. طب وأوزار الذين يضلونهم؟ الذين يضلونهم لهم سيئتين، سيئة جاءت نتيجة الإضلال وسيئة جاية كده من عندهم، يقوم دول يحملوا إيه؟ شوف العدالة. قال لك بس يحملوا السيئات اللي نشأت من الإضلال، إنما الثانية أصحابها يتحملوها لوحدهم. إيش العدالة؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. قال العدالة المطلقة، ما هو أصل عدالة ما تجيش في من تحب، ده العدالة تتبين في من تكره. في من تكره ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الحق أعز من كل حاجة، قولها كده. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. طيب عرفنا، وحياخدوا بعض سيئاتهم يحملوها، واحنا قلنا ان الاوزار هي الاحمال، الاحمال اللي نشأ من مين؟ من الايه؟ من الذنوب. ده جسمها رسول الله ان كل واحد هيحمل وزره بعينه، اللي سرق شاه يلاقي الشاه على ظهره كده شايل، هو ماشي شايل الشاه، واللي سرق جمل يشيل الجمل، واللي سرق طن حديد يجيب طن حديد، واللي سرق زلط يشيل زلط، واللي سرق رمل يشيل رمل، كل حاجه كده. الله، دي تقسيم للايه؟ تقسيم لا مش خبر، ده الصوره بتاعتك ايه. الله، يبقى اذا المساله عداله، علشان انت المشهد يشوفه كله كده يقوله. ولذلك قال هيحمل على ظهره شاة تيعر، الشاة مش بس تكته، لا برضه تعمل ايه؟ تمعمع عشان تلفت الايه. والله العظيم شغلانتين. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم. يبقى فيه ضال في ذاته وفيه مضل لغيره، يبقى عمليتين اتنين. ليه؟ قال لك دي اللي برضه بيدهم يستدركوا على القران، يقول لك يا اخوان هناك يقول ولا تزر وازره وزر اخرى، وهنا يقول يحملوا اوزارهم كامله ومن اوزار الذين. طب ده يقول لا تزر وازره، قال لك لا، ما هي اللي هم اوزرهم، لان في اضلال وفيه ايه؟ وفيه ضلال، فهم على الضلال بتاعهم. على يبقى من عملهم ولا مش من عملهم؟ يبقى من عملهم. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه، شوف كامله دي، ومن اوزار الذين يضلونهم. دي ليه جاي؟ عشان تشوف العداله المطلقه. الذين يضلونهم بغير علم، يبقى المضللين ما عندهمش علم، بيتاخدوا كده على. طب يا رب ما دام ما عندهمش علم ومتاخدين كده ما عندهمش علم، هتاخدهم؟ لان لا، دي قضيه الدين يجب ان تكون اهم قضيه ان تشغل بال الخليفه في الارض. طب ده هو لما بيحب يدخل كليه الطب يقول له الجدع يا ناس في العلوم عشان تجيب التوجيهيه ايه، وده هندسه تعمل ايه، في امور الدنيا شطار قوي ويدقق فيها ويعمل ومش عارف ايه، وبعدين يجي يقول له ده يسمع ده غيروا مكتب التموين وقال لك لازم تعمل بطاقه جديده الصبح من بدري، استنى رايح علشان يعمل بقى اموره ودنياهم يشغلهم. تمام، اهو ده لما كان يشوفوا الناس اللي هيضللوا دول ويقولوا لهم كلام وفيه ناس بيقولوا كلام ثاني، كان من الواجب عليهم ان يذهبوا اليهم ليسالوا هذا فيسمعوا منه كما سمعوا من هذا ويقارنوا. يبقى عدم العلم نشئ من ايه؟ من انهم اهملوا قضيه الدين فسمعوا كلام اللي يسهل لهم، انما الثاني ما سمعوش ايه؟ يبقى ادي السبب في انهم ايه؟ ربنا هيعاقبهم. ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولكن العقوبة هتبقى شديدة على مين؟ تبقى على. ولذلك هناك كثير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أهم اللي هم اللي ما يعلمون، وإنهم إلا يظنون، وإنهم إلا يظنون. شوف الويل الكبير جه لمين؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ايه؟ ودكهم التانيين الأميين يعني شوية كده ما جوش في الضوء، مع انهم برضو هيتاخدوا على ايه؟ علشان هم ما بحثوش وهم كذا وهم كذا. ألا ساء ما يزرون، ساء ما يحملون من آثام. ليه؟ قال لك لان كونك تحمل اسامك ده معقوله شويه، انما اسام الناس التانيين تمام. طب انت بكلمه سهلت على وجههم المخالفات، قلت لا منهج ولا حاجه واللي عايزك تعمله ومش عارف ايه وبتاع، كلمه منك ودوك هم ربعوا بقى خدوا شهواتهم على ان ما فيش. يبقى انت بكلمه ايه؟ كلمه واحده قلتها لهم غيرت مجرى ايه؟ مجرى حياتهم في التزام بالتكاليف ما حصلش. يبقى انت خدت بكلمه وهو تمتع ولا ما تمتعش؟ وهو تمتع بحاجات كتير لان المنهج ما فيش منهج خلاص كده. يبقى ساء ما يزرع، ساء ما تحمل من كلمه تقولها كده تشكي بها نفسك، وبعدين تدي لغيرك حريه في الحركه وحريه في اختيار اللي هو عايزه ايه يعمله، وانت تشيل ايه؟ وانت تشيل ذنوبك. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ شركم من باع دينه بدنياه، مش كده؟ وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. الله. طب اللي باع بدنياه ده معقولة وتمتع شوية، إنما يبيع دينه بدنيا غيره؟ قال إيدي ألا ساء ما إيه ما يزور. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم، بده يجيب بقى ايه، خلت سنة الاولين، دول مش اول ناس صادفوه، ده مسألة سنة ربنا مع كل رسول. ليه؟ ام قال لك لان الرسول احنا قلنا زمان لا ينزله الله الا اذا طمت البلوى وعمت. ازاي؟ قال لك الانسان المؤمن يخلق الله فيه مناعة ذاتية. المناعة الذاتية انه لما يعمل حاجة ويخلص بقى ويهدى من شهوته يبتدي ايه المنهج يتيقظ الايمان، يقول ليه عملت دي ليه كذا، ويأنب نفسه. يبقى دي منعته فين؟ في ذاته. طب افرض انه بقى استشرى وفقد، قال تبقى منعته في المجتمع، منعته المجتمع. يقول له لا يا شيخ بلاش دي، ومش منعته في المجتمع دي من ناس مخصوصين، لا من المجتمع، كل المجتمع. ليه؟ ازاي؟ ام قال لك لان ما فيش حد كامل كمان مطلق، في يوم ما يبقى له انحرافه يجي اللي ما عندوش الانحرافه دي ورايق كده وثابت يقول له يا شيخ بلاش. اللي بيقول له بلاش دي برضه هيجي له واحد تاني لما يكون حته هو منحرف فيه وهيقول له ايه. ولذلك شوف الدقه بقى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. مش فيه ناس يوصوا بالحق وناس يتوصوا، لا كل مؤمن يوصي ويوصى. ليه؟ قال لي لأن الغفلة بتيجي في الناس كلها، تيجي لي غفلة في ناحية أنت ما عندكش الغفلة فيها دي، تقوم تمسكني تعرصني من وين، وأنا برضه هعملها لك. ولذلك يقول لك مقصر مقصر، إن نهيت عن منكر سلط الله عليك من ينهاك عن منكر، وإن عشقت هذا النهي أرغمك على ألا تفعل. يقول لك والله ما تعمل ذلك ويقودك للجنة بالسلاسل كده. يبقى إذن وتواصل يعني إيه؟ كل مؤمن، علشان يعني ما يعملش ناس مؤمنين كده وناس مؤمنين كده، لا ده المؤمن كله يوصي وايه يوصي يوصي ساعة يكون هادئا مع منهج الخير ويرى شر، ويوصى حين يكون غير هادئ وتنحرف نفسه في حته، يقوم يلاقي من المجتمع اللي مين اللي يرده. ولذلك الفساد اللي جه في بني اسرائيل ايه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هو ده اللي حاصل، كانوا لا يتناهون اي عم. ولذلك ربنا قال وتواصوا، والتواصي ماده مفاعله، زي شارك فلان فلان وخاصم فلان فلان، يبقى من الاثنين، يبقى من مين؟ من الجهتين، موصل وايه. وبعدين قام قال لك ساعة توصي وتوصى قد تتعرض لمشاق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اصبر اصبر، هيجي لك اشياء كتير وتتعب، ويمكن ينهارك، ويمكن يقول لك وانت ملك يا بارد وانت ما نعم. قد مكر الذين من قبلهم، قلنا ان المكر هو التبييت الدقيق الخفي الذي يصنعه الماكر ليعمي على الممكور به. قال لك دي ظاهرة ما تدلش على القوة، دي ظاهرة تدل على الضعف. ليه؟ لأن الشجاع لا يمكر، يواجه، إنما اللي يمكر مين؟ اللي يعجز عن المواجهة، هو ده اللي إيه؟ زي اللي بيكيد، اللي بيكيد ده يعمل أشياء تبييتية، يقول لك اللي بالكيد ده بيرتب أمور يفهم هو إن هو ناصح، نقول له لا ده انت اثبتت انك انت خايف ولا تقدرش تواجه بدليل انك انت ايه كت. ولذلك كانوا يقول لك ده المرأة أقوى من الرجل. ليه؟ لأن ربنا بيقول على المرأة إن كيدهن عظيم، ما هو لأن ضعفهن أعظم. وهي كده اللي الضعيف، إنما اللي مش، إنما القوي مسك كده واحد كده وعمل في ذنب وبعدين يقول له طب يلا يا شيخ روح. يقول لك طب انعمل مرة ثانية مش أجيبه أو يروح مني فيه، طب يبقى يعملها مرة ثانية. إنما الضعيف اللي ما يقدرش على مرة ثانية دي ويا دوب هي فرصة إنه مسكه يعمل إيه؟ يخلص عليه، لأنه فاهم بقى إنه نسابه هتبقى التراث القديمة والترى إنه هو إيه؟ تبقى مصيب. ولذلك الشاعر يقول إيه؟ وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. قد مكر الذين من قبلهم. يبقى إذن المكر تبييت خفي يبيته الماكر بما يستر عن الممكور به. انما انت لما تمكر بواحد زيك ملوش مدد من حته ثانيه اعلى منك. انما الرسل لما يمكر بهم، هم الرسل جايين من عندهم كده من باطنهم راس لراس انسان لانسان، ولا انسان مؤيد من عالي. طب لما انت تمكر، اولا اول افشه ان مكرك معروف انعرف، واذا عرف المكر فلا مكر خلاص، وعرفه من يقدر على ابطاله. قد يعرف الانسان مكر انما ما يقدرش على ابطاله، انما عرفوا مين اللي يقدر على مين، واللي وعرفوا اللي حامل اللي هو مكر به، مش بمعاهدة ولا قريب ولا حاجة، ده هو بعته لمهمة. بعته لإيه؟ إنا لننصر رسلنا، معناها إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعظمته وعظمة منهجه الله سبحانه وتعالى مرر عليه كل الحكاية. حاربوه مواجهة باللسان، يا مجنون يا اللي مش عارف، حاربوه مواجهة بالإيذاء، بس مواجهة. حاربوه تبييتا بأنهم يمكروا به ليلة مين؟ ليلة الهجرة. خلاص ربنا قال لهم امكروا مهات الشبان وقعدوهم ومش عارف ايه والرصد وكل حاجة، وحخرجوا هو قدامهم كده عشان يثبت لكم انهم ايه، انهم مغفلين، ان مكرهم جاء عندنا واحنا عملنا اقوى منه، ويمكن يستعملوا الجن وبرضه عملوا شوية الشعوذة دي وربنا. اذا لن ينصروا عليك باي وسيلة، لا باعتداءات اللسان ولا باعتداءات الجوارح ولا بالمجاهرة ولا بالتبييت ولا بالاستنصار بالجن، حتى ما فيش فايدة. قد مكر الذين، ودي مسألة وضحت في الرسل كله، كل رسول حصل له الحكاية دي. يبقى دي تسلية لسيدنا رأيه رسول الله، وتسلية وإيه، مش بس يسلية علشان يتحمل، ووقود لأن يتحمل أكثر، وقود تاني ليتحمل ما دام شايف اللي هو بعته وراه في كل حاجة عمال يعمل له. يوم يعمل إيه؟ يوم يشتغل قوي. كل ما يقدر عملك عند من تعمل له كل ما إيه تزيد منزلتك، إيه منزلتك عنده. إذن فبيدل الرسل وكيف مكر بهم وكيف وكيف وكيف وكيف، وموقف الله منهم ما خذلهمش. وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولا ينصرن الله من إيه، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الإيه أنهم لهم الإيه المنصور. ما تخافش من المكر مهما كان خفيا ومهما كان تبييت بعقول يعني عمالة بتفكر، لأن اللي مطلع أقوى إيه، أقوى منه. قد مكر الذين من قبلهم. طيب وبعدين أم قال لك هو بس بزيادة هم يعرف المكر؟ لا، ونجازيهم عليه. شبا فأتى الله بنيانهم من القواعد. يا أتى الله بنيانهم، كأن المكر ده عملوه بناية، مش كده؟ المكر عملوا إيه؟ ده بينقل المعنوي إلى إيه؟ إلى محاس، كأنهم عملوا المكر إيه؟ حصن، خليه حصن بقى علشان المسألة فيها حكومة قتال وبتاع، عملوا حصن. يوم يقول ربنا أعمل إيه؟ أنا حاجر القاعدة بتاعة الحصن الأساس، أنا أخورونهم مش مكر؟ أنا أخورونهم من تحت عشان يفضلوا آمنين فيه كده ومش عارف، إنما لو أنا أبتدى أهد من فوق يمكن يسيبوه. يقوم يجي لهم منين؟ ما هو مكر بقى. فأتى الله بنيانهم منين؟ من القواعد، يحفر بقى الفندق تحتها كده ويعمل الفندق هنا وبعدين يخليهم في قلبها كده ويروح الله. فأتى الله بنيانهم من القواعد. يا سلام. فخر

مر عليهم السقف من فوقهم. أهو الناس اللي بيجوا على القرآن يقول لك إيه خر عليهم السقف، وهل يكون السقف إلا فوقا؟ طب ما هو السقف لازم فوق، يبقى إيه خر عليهم السقف من فوقهم؟ قال لك يا راجل انظر إلى أن دي بيمثل لك معنوي بمحس، والمعنوي والمحس دي مش اختراع ربنا بس، ده من جهة اللي خلقه كمان. إزاي؟ أم قال لك يا أخي ده أنت بتتكلم على واحد كده بموظف ولا مش عارف، ولا له بناية ولا له بيت حتى ساكن، ولا يمكن قاعد في خيش يقول والله لم تربقها على دماغه. الله أكبر. مش ده اللي بيحصل؟ والله لم تربقها على إيه؟ والله لم تربقها على ولا بيت ولا حاجة ولا محتاج، إنما المهم إيه؟ طب وما تربقها وخلاص؟ قال لك لا، تتربقها خسارة مملوك، إنما على دماغه خسارة مملوك ومالك. خسارة مملوك وإيه؟ مملوك ومالك. فخر عليهم السقف من إيه؟ من فوقهم. ما يمكن السقف يخر عليهم زي ما تربقها على دماغه مالك؟ لا ده صحيح، وحيبقوا تحت، مش هيكونوا هنا مبرة كده والوافي البيت يقع، لا يخليهم هم إيه؟ موجودين. وكلمة من فوقهم تدل على أن الفوقية التفوقية هي اللي فاعلها في المكر، تفوقية في العملية دي اللي انت بنيته نفسك انت، وقعدت بقى توضب مسلحه كويس وحديده كويس وتوضبه كده، دي على مين؟ على دماغك. زي يقول لك ايه اللي يحفر، اللي يحفر لواحد حفرة ايه يقع فيه؟ ما هو في واحد يعتز بزيجاه، يعتز بزي سلطان، يعتز بكذا، يقول لك يا سلام انا عايز اناسب الراجل ده لايه، ده راجل حمش وراجل مش عارف ايه كده، ويبقى ابني في عزوة، ويبقى ابني مش عارف ايه، ويختار بقى مين الفتوات عشان ياخد بنتهم عشان يبقوا ايه عزوة له، وبعدين يتجوز الواد الغلباء، يحصل خلاف ولا يحصلش وفاق بينه وبين البنت فيطلقها، يبقوا الاعداء هو اختارهم اقوياء على نفسه ولا لا؟ قال له اعقل بقى. فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى بغتة وفجأة ليه؟ أم قال لك لأن البغتة دي تعمل إيه؟ ولذلك كل حروب يعملوها صباحا. ليه؟ إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء إيه؟ صباح المزلة. يعني في وهو لسه مش إيه؟ لأنه قايم يعني خامل ومراخرة ولسه على ما يجيب بقى السلاح، على ما يجيب يعد الدبة اللي يمر عليها دي بقى. نعم. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. طب وليه من حيث لا يشعرون؟ ليه؟ عشان إيه؟ أم قال لك لأن هم أصلهم بيتهم وفهمين ان التبييت ده اخفاء للبتاع. طبعا هنجعل لكم برضه من هين من جنس الحكايه برضه، ما تقدروش من تحتهم خلاص، ومن الفوق، ومن انتم ما تقدروش كمان. يا ريت الحكايه تقف عند هذا الحد وكنا وكانوا يخلصوا وخدوا ذنبهم وانتهت، وان الذين كفروا عذابا دون ذلك، يعني لهم عذاب في الدنيا ولا بيهددهم بعذاب النار في الآخرة. قال لا مش هنسيبهم برضو للآخرة، ده لهم عذاب برضو شوية شخلعة كده في الدنيا، لهم عذاب دون ذلك يعني أقرب من الآخرة. يبقى فين؟ يبقى في الدنيا. هنا بالعكس، هنا بالإيه؟ ده عذاب في الدنيا. قال يا ريت هتنتهي كده. ثم يوم القيامة يخزيهم، يبقى دي بقى في الدنيا، وبعدين يجوا يوم القيامة إيه؟ يخزيهم. ما هو الخزي؟ هو الهوان، هو المزلة، وده يعتبر للمتعنطزين أقوى من الإزاء ومن الضرب. ليه؟ أم قال لك لأن الضرب يمكن يتجلد فيه، مش قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعه، يمسكوا كده يجدد ايده كده يقوم يعمل ولا كأنه حصل حاجة، ايه يعني يضربوا ألم يقوم قال ما يصرخش. ما بيصرخش ليه؟ عشان يفهموا يعني ان الألم ما وجعوش. انما حتة الخزي دي هي اللي ما يقدرش يصيرها. ليه؟ لان الخزي قشعريرة تغشى البدن ما يقدرش يفلت منها، انما الإيلام يمكن يكتمه، انما الخزي ده معنى نفسي.

والمعاني النفسية تنضح على البشرة مهما حاولت أنت إيه تكتمها. تقابل واحد كده تقوم تقول له ما شاء الله أنت النهاردة كده مبشرش كده ومبسوط ومش عارف إيه. طب وعرفتها إزاي؟ ده لا تكلم ولا تحدد، إنما إيه سروره كده. واحد النهاردة تقول مالك شايل فجر ستك كده وجاي لنا النهاردة إيه اللي فيه؟ برضو ما قالش حاجة. الله، الخزي يعمل إيه بقى؟ يقتل خميرة الاستكبار في البدن، يقتل خميرة ايه الاستكبار في الايه في البدن، وتلفوا المسألة لف كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا المثل دي يقول فأذاقها الله لباس الجوع. طب هو يعني الذوق لباس ام قال لك لا، ان الذوق هنا بمجرد ما يمر من دي ينتهي الذوق، يبقى ايه ايه الاثر بس في حته والباقي لا. ولذلك تاكل مثلا شطه، تاكل مش عارف، بمجرد ما تنبلع يبقى الالم بس ايه هنا، الا ان كان عنده افات تانيه جروح في امعائه ولا بتاع موضوع تاني. فربنا عايز يديله الاذاقه وعايز يديله التعميم لكل البدن، فاذاقها الله لباس الجوع، كان الجوع بقى ايه بقى لباس، يبقى يجوع في اصابعه، يجوع في مش عارف، يجوع في افاه، يجوع من راسه، يجوع في فاذاقها الله لايه تعميم. تعميم يعني ايه؟ تعميم الايه الاله. ساعه ما تحصل له هذه المساله كل خلايا الاستكبار تنتهي، وخصوصا امام اللي كانوا عاملين بقى قدامهم ايه بيتبعوهم بقى وعاملين انهم هم ايه. ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. في التحدي بقى، فين شركائكم ما يجوش ينصروكوا في الموقف ده؟ فما لهم من ايه شافعين ايه ولا صديق ايه ولا صديق حميد. الله، فين الشركاء اللي انتم كنتم بتعبدوهم؟ ليه تخلوا عنهم؟ مش كنتم بتشاقوا فيهم؟ معنى تشاقون فيهم من الشق، والشق صدع بين ملتئمين، ثوب تشقه كان نسبه مغيرة، جدار تشقه، زجاج تشقه، يبقى هذا الشق. طب تشقون فيهم يعني ايه؟ جعلتموهم شقا وجعلتم المؤمنين ومن معهم شقا، زي بقوا خصمين، هذان خصمان اختصموا ايه، يبقى تشاقون تقسموا المسألة، أنتم في جانب باطل وغيركم في جانب إيه؟ في جانب، وكان الممكن أنكم تكونوا كلكم إيه؟ في جانب الحق، فأنتم تشقون بسبب إيه؟ بسبب هؤلاء، وتقولوا الأصنام والمش عارف إيه، هم فين بقى اللي ما يجوش ليه دلوقتي عشان ينصروكم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أكنه هيبقى مشهد من مين؟ مشهد بمحضر بعين الله. بين مين؟ بين الجماعة اللي هم مكروا بالرسل وعملوا مش عارف إيه، وحيشهدوا الذين أوتوا العلم أي من الله مباشرة، لأن العلم من الله، ثم ينقل إلى الملائكة، ثم ينقل من الملائكة إلى الرسل، ثم ينقل من الرسل إلى مين؟ إلى المبلغين. وقال الذين أوتوا العلم هم مين؟ أوتوا العلم إتيانا أوليا من الله، أو أوتوا العلم من الرسل؟ يقولوا إيه بقى في الموقف ده؟ هو قال إنهم هيقر عليهم السقف وده عذاب في الدنيا، وبعدين يوم القيامة يجي لهم إيه؟ يجي لهم الإيه؟ الخزي. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الله بص كده، ما هو بيقول يوم القيامة يخزيهم، ما لقوش خزي اللي عند ده لهم بس، قالوا يا أخويا الخزي بس على دول، هو بس أو عندهم بس انت. ليه؟ لأن قد يكون الخزي من هول الموقف والدنيا مش عارف، لا ربنا حامي دولي بالاطمئنان، ودوكم هم اللي يجي لهم الايه الخزي. يقول يا الله ايه الظاهره دي؟ الخزي بس على دارهم كده؟ اذا مش عمليه عامه دي، ده عمليه ايه؟ عمليه خاصه. الذين اوتوا العلم الايه اللي هو بيقول فكيف اذا جئنا من كل

0: أمة إيه؟ بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ شهيدا. يبقى الذين أوتوا العلم هيقولوا إن إحنا بلغنا ولا لأ؟ ولذلك يقول ألا هل بلغت؟ اللهم إيه؟ اللهم فاشهد. وكما بلغ هو أمته واستجابت له، يبقى أيضا مطالب من أمته امتدادا لرسالته إنهم يشهدوا إنهم بلغوا الإيه؟ لتكونوا شهداء إيه؟ ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى دي شرف أمة محمد، شرف أمة محمد. أما ليه منعت النبوة بعد سيدنا؟ ما فيش نبوة بعده ليه؟ أم قال لك لأن الذين يحملون الرسالة من الرسول سيحملونها بمهمتها الأساسية وهي الإيه؟ وهي البلاغ. وما دام هيعملوا كده يبقى ما فيش ضرورة لمين؟ ما فيش ضرورة لأن يجي نبي إيه؟ نبي ثاني. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ شهيدا. يومئذ إيه؟
1: يود الذين كفروا
0: وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. تسوى بهم الأرض يعني إيه؟ يعني يبقوا زي ما هم قايلها في آية تانية في آخر سورة عامة. ويقول الكافر إيه؟ إن أنذرناكم عذابا إيه؟ قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت إيه؟ يا ليتني كنت تراب. أهدي تسوى بهم الأرض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
5: للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
10: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا

أهو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت.

0: العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.